0: 43,750.
1: تفضل وخلي لي عينك.
0: عين واحدة؟
1: لا اثنين اكيد. ولو
0: خلي لي عيونك يعني.
1: طبعا.
0: هات 43,000 بعد وبلا 750، ما معرض لك.
2: تجري احداث هذه المسرحية بعد ان انسحبت من لبنان جميع الجيوش، وتسلم الجيش اللبناني كامل الاراضي اللبنانية. احداث هذه المسرحية تبدأ في العام 1998 وتنتهي في عام 2003 او ربما 2004 او حتى 2005.
3: ولك عيني لك، انا مضطر بحجز السيارتين.
4: انت عارف مع مين عم تحكي؟
3: مين عم تحكي؟
4: حضرة الضابط.
3: لحظة
4: ما قدر انطر اكتر بقى.
3: ثاني انت هلا قال خمس ثواني اعطيني.
5: هيدي هيك يعني ممنوع.
6: هيدي الاشارة بيرمينا يا صفني.
3: شفت ايديها هيك دلوني على الإشارة، أنا حافظهم كلهم.
5: هاي صفنيك انت ما عارف حالك ما عم تحكي.
3: أنا برر إذا إنيك ولا مش إنيك. قليلة يلا يا عمي، أساسا المؤمنين بتعرف كله. شفت
4: يا مسيو؟
3: ايه؟
4: انا ما بقى قادر هذا القعده.
3: بس خمس ثواني قلت لك، ما صاروا خمس ثواني.
7: هيدا هو المتالي اللي عم قلك عنه، بهيله.
0: روح فيها خلصني قبل ما يرجع صاحبها. الله بيعرف اذا صاحبها اساسا.
7: والمفاتيح شو؟ وين؟
0: كر من هون، ما تشغلني فيك.
8: وينك؟ اذا ما بدك تفتح الفرن.
9: لا ما راح افتح ولا فرن. هلا شو الدوله بدها تمشينا على ذوقها؟
8: اصول اضراب يكون شامل. لا يبعت لك انا
9: ايش اكيد
8: شو باصه.
0: ايوه ستنا،
8: نحن اليوم فران ما رح نفتح. دبر لي على السريع من عند هذا شي خمسه افطار
0: عرس
8: وبلا قصص مع حدا.
10: نحن معكم مباشره على الارض. ازمه الرغيف عادت الى الواجهه، لقمه عيش المواطن العادي مهدده، خاصه بعد ان حددت وزاره الاقتصاد نسبه قش المكانس المقبوله ضمن الرابطه الواحده. شو راي المواطن العادي بهالقصه؟
11: المطلوب انه يلتفتوا بهالمواطن العادي وربطة الخبز، يعني أقل شيء. وين مسؤولين الناس أو نقابة؟ ما بعرف. إنه نحن اللي منطلبه إنه المطلوب ما بقى يغلوا بعد قش المكانس. ليش هيدا خبز؟ وين أيام الخبز؟
10: طيب لمين بتحب توجه؟
12: تعرف أوضح شيء بسمعك من مانشستر غريب. إيه؟ أنا واقف قدام فرن، مش فرن أي، إلي ساعتين. إيه؟ ألو
10: بصفتكم نقابي وتمثلون العمال، برأيك شو سبب انه اللي المواطن العادي عم بيطالبكم لوضع حد لهالتلاعب بلقمة عيشه؟ شو جوابك على كل هذا؟
12: المطلوب ممنوع التلاعب بلقمة عيش المواطن العادي. نحن كاتحاد هيدي مقدسات، هيدا الرغيف. المطلوب وضع سياسة اقتصادية، بيرفعوا الدعم ما بيرفعوا الدعم، نحن بنفهم شغل وحدة. المطلوب انه المواطن اذا جاع، نحن قادمون على ثورة اجتماعية بكل ما في الكلمة من معنى.
0: شو وحدك مبينون انت؟
3: اذا بدك تحصل على خبز بسرعة وقاف بايضة الصف.
0: شو عم تستلمني؟
3: لا والله هولي معن واسطة مضبطين وراء من المراجعة.
0: مرحبا مراجعة. انت ليه معك وراء مشان خبز؟
7: طبعا.
0: كلكم معكم؟
3: معلوم
0: عشو العجة ولي
12: دور الشاشة يا مرا.
8: ما إلي خلق وما حدا بيستاهل.
12: خلي هالناس يشوفوا الأخبار بيتسلوا. هلأ جبناها وعلقناها، شو بدنا نعمل؟
8: سيريتا دوري هالشاشة. راسي ما عم بفهم هلا هيدي باقي.
10: الاتحاد عم بيحملكم مسؤولية فلتين النوعية وعدم مراقبة التسعير، والمواطن العادي بالنهاية هو اللي عم يدفع الثمن. شو جوابكم على الاتهامات الموجهة إليكم؟
13: ليكي صراحة تبادل الاتهامات سهل. المطلوب انه المواطن العادي ما يتهافت على الشراء، هو عم يخلق ازمة من حيث لا يدري. المطلوب انه هو المواطن يخبرنا مين اللي عم يتلاعب بنسبة القش كما وانه بالاسعار.
3: يا شو وقفين هولو
0: لما هذا الصف ما في حدا
3: احكي مضبوط. لك ايه فعلا هون الضغط اخاف.
14: وكيف اخاف هولو كما عاش في حدا
3: لانه جابت قطعات وسطات يعني
0: ولاني رايح شد لكم ورقه من عقيد بالداخلية شخصي.
3: خلاص ما وصل دوره.
0: ولك اني صفي ناصر بالدور.
3: خد دوري يا خي.
0: اني بدي جيب لهم ورقه بعد ما شايفينك.
3: خد دوري. شوف
10: يا حضره الضابط انا منقوعه من اي ساعه احكي معك.
3: ثاني وكون معك ثاني خلصت. بس خلص.
10: هاي اشاره ما بدكم بتحطوها كل حياه تنزول.
14: لا مش كل حياه تنزول قد ما نزلوا فيها صارت تنزول. هي طلوعي
10: انت اللي جايب عكس السيف.
14: هي قاعدة تسلميلي بدكم تحترموها كشعب ولا لا؟
3: ها هذا حكي. هاي يعني القاعدة هاي يعني ممنوع المرور.
14: معتي
3: لحظة ما خلصت ما خلصت
10: يا حضرة الضابط ما مطرة.
3: يلا يلا في لون واحد فرجيني اياه وجاي. وهاي مقصورة هيك ومبينة يعني مرور.
14: ايه بس هاي كيف هاي ما بتبرمها بيتغير كل شيء.
3: مين بيبرمها؟
14: ما بعرف
3: مين بيبرمها. ليك اذا شك بحدا ما عاود يبرمها هدي خليه لحظة. ليك
14: اذا بتريد
3: ولك ما رفعته.
14: انا عم تحكي
3: مين؟ مين بيريده؟
14: عامل حالك عايش بالليل. هاي اشارة بالعالم كله.
3: وثائقي
14: مين؟
3: لحظة مدام.
10: انا مش مدام انا القاعدة.
3: كم شخص هنا؟ عياض؟ ايه مش انا في القعدة خلص القعدة. ماشي اوكي. ثلاثة اشخاص.
14: بمكان شيء له قعدة. انت شايف البستان؟ انت تتفرج عليه عينينا بس متجوزة وعايشة بالبستان.
3: اه صبايا في وقت مراسلين اجانب واصل هلا انا مضطر غدركم استولي اياها.
14: هيدي المرة بدي دفعها الثمن غالي.
10: ليتي قاعدة مش عزوي.
14: ويني القاعدة؟
3: ولك هلا كانت قاعدة قد ما بتحكوا قام تفلس. تصرع والله انت وياها.
14: مش شايفوا الشيء؟ ليلي فلا مصرع.
3: هون هون هون.
14: وين؟ ليلي ليه شيخ خيار؟ معقول؟ عم تجي شيخ خيار. بيوزع لي شوي شيء بهالبنطلون.
3: ايه.
14: لأنه بشوف شيء. بس بسرع مع الشيء لأنه حسي متحرر نفسيا نفسي
3: فيك. ايه.
14: بس شوي هالشيء اللي بتوزعه لشوف.
3: ايه.
14: ما بقى فينا نتحمل.
10: بالمرة خالصة هيدي
3: انت يا عم. الو. بيبريدو
14: في خيار تحت شوي. اذا رحت من هون دغري دغري مبين.
3: ولك يا خي مين عم بيحكي معي هلا؟
14: كيف بدي اشوفه؟
10: مكتوب ايميل كريسمس.
3: سكر
14: هون بروح.
10: وي
3: هلا سكر.
15: شو يا
14: يي بسوا لا
15: والله شو يا
14: ما تمد ايدك علي.
3: ما تواخذينا خي وشهيد الله يرضى
14: عليك. وزا يا بطني جاي اعمل حديث مع المواطن العام.
3: ايه.
14: وينه؟
3: ايه ايه.
16: كيفك؟ أنا طول فسفة جديدة أول مرة بعد شريه.
3: مصاري بتشك بحدا معين؟
16: كانت بالباكينج هونيك جات ما لقيتها.
3: روس مين بكتب لها؟
16: مصاري خرب بيتي.
3: ايه شو رقم الفسفة؟
16: بدي ادعي ضد مجهول.
3: لا ضد مجهول. هلا أنت شو اسمك إذا؟
16: هلا
3: أنه كل الوقت شو اسمك إذا؟
14: المسؤول بيقول انه المطلوب من المواطن العادي.
16: انا يعني
14: بالضبط المطلوب من المواطن انه هو كل مواطن خسير ويدا بيد مع دولته. هو انه اذا
16: مطلوب مني انا بعرف بس من مين هلا المطلوب؟ انه لانه ساعدنا الدوله مثلا ككهرباء على القليله كالمي للمواطن.
10: وليه حاطينك في كنال دزنا ما بتحسي؟ خالتني هالمزاحمه تروح وتجي.
17: ايه بس البلد الى اسبوعين من دون كهرباء. المواطن العادي له حق. كيف حضرتكم؟
18: عفوا لحظة خلينا بنتجنى. نحن عممنا مرارا على المواطنين انه ما يسحبوا كل الطاقة بس ما حدا التزم. هلأ هيدا من فريز عادي ببيت ابو وئام بجديدة يبوس من الحيط وجاي بالهوى وقتيا لبين ما نحن. على كل نحن بعتنا الارمني عجديدي وغير الفيش محمص العادي كان.
17: سؤال طيب ليش سوريا ما بدرت يا ترى؟
18: ليكي لحظة نحنا قررنا نصلح المولد المركزي اللبناني والأرمني مكلف رسميا بهذا الشيء. عيب بقى نحنا عبواب القرن الواحد والعشرين ومعنا كهرباء زيتية.
17: طبعا
18: رغما عن ذلك سوريا ساعدت بمدنا ضمن إمكانياتها. بعدين انت بتعرفي أيام معدودة وبينوضع حجر الأساس لمؤسسة كهرباء لبنان نايو. بس بهالأثناء المواطنين بدهم يتعاونوا. فريز أبو وئام له طاقة محدودة. تبين معنا بعض تمحيص طويل انه البلد بده شي 2800 ميجا وات اذا ماني غلطان ليقيموا فيه. بتعرفي شو يعني؟ ليه المواطن العادي بضل عايش بالوهم
13: المطلوب انه المواطن عايش بالخيال لسوء الحظ.
3: مطلوب منك مش عبارك من مين، لأنه دخيل
14: عم بيقولوا فلان كانت عمل فحص دم مدري شو القصة، بس خليها بيناتنا.
3: لك أكيد ولو
19: طلعنا عم بيقولوا فلان صاير على آخر الناس يفوق، بس خليها بيناتنا بشرف.
9: ولو يا رجل في شي مرة قلت لي شي وتسرب
7: الفلان حوب المستشفى بالجامعة.
3: والله
7: اي والله بالخمس وما عم يخبروا، فخليها بيناتنا.
3: ايه بس انت ما تقول انك خبرتني.
7: خالصة رئيس،
3: الفلين صاروا عاملينه ثلاث عمليات بيومين وهيئته ما في نور.
0: شو هالحكي؟
3: ايه بس بليز خليها بيناتنا.
0: انسى كل خبر تعدى اثنين
3: شاع. الو
7: الو
3: ايه انا بعرف، بس انت مين خبرك؟
7: انت خبرتي مين عم يحكي معي؟
3: الو
7: الو اي رغبة
0: بس الو. ما تخبري حدا، انت التلفزيون البحر المتوسط والبلد قتي العقربة بتعرفي.
14: بس اكيد الخبر
0: على ذمة الراوي، عم بيقولوا احوه بالعناية الفائقة وعلى تغيير دم وروايات، بس خليها بيناتنا.
14: جي ولو تصور عم بيقولوا يا دعانو
12: خير
14: فات بالكومة وبين دقيقة وديقة بيفارق، بس ليز يعني انه خليها بيناتنا، خليها بإطار السرية.
12: انت بتعرفيني انا مني
14: انا اللي بعرفك، بس ما نيت الحكي.
12: عم بيقولوا فلان فتك فيه السيدة. ايه بس ما حدا العين يحكي، فيرضى عليه خليها بيناتنا. ولا
7: وينك؟ فلان عطاك عمره.
20: مين فلان؟
7: فلان الفلانة.
20: أنا فلان الفلانة.
7: أنت؟ عمك إيه؟
20: مين خبرك هالخبرية؟
7: عم بيقولوا، بس خليها بيناتنا يعني إنه شو بيعرفني. بس أنت كنت بالمستشفى ما؟
20: بالمستشفى؟ لا أبداً، كنت هون. إمتى؟
7: ما عملت عمليتين؟
20: عمليتين لشو؟ ما بني شيء.
7: لك يمكن كنت عم تعمل فحص دم، تذكر؟
20: ما عملت لا فحص دم ولا شيء، عملنا فحص بول، هيك كل القصة.
7: ها؟ ما عم بقول لك يعني معناته في منا شيء الخبرية.
20: ما في منا ولا شيء، مش أنا اللي عملته، قليلة مرتي. شو هلا بدي دور خبر؟
7: طيب شو إنه من شين شيء يعني حبل ما حبل؟
20: لو شو دخلك بربي؟
7: لا لا لا
20: بلا أدب.
7: شيل إيدك عني، عارف حالك مع مين عم تحكي؟
20: بس القصة
3: خليها بينات.
14: معقولة انت خبريه بقول لك خليها بينات؟ ما هيك بتروح تحكي؟
7: لك انا ما حكيت يا شيخة.
14: انت اللي حكي، انا ما خبرت غيرك.
7: لك انا ما حكي الا شخص واحد بعض ما بيحكي، زلمة صاحبنا.
14: ايه هو اللي حكي لك؟ انا
7: لك لم ممكن
19: زلمة صاحبنا عم قل لي ميجابيل سند للسلام انه من خبرك خبريه ومن قل لك خليها بيناتنا، كيف بتروح تحكي؟
9: انا ما تعشاني.
19: لا انت الوحيد اللي معك خبر، كيف تكتب خبرية لك؟
9: انا كل اللي طلع مني ها
0: 14
9: واحد زلمي فقط، بس زلمي صاحبنا وهيدا عذبه ولا بيحكي، زلمي مهم يعني.
19: لغلطت يا شيخ.
9: ولا يمكن زلمي صاحبنا.
21: زلمي صاحبنا، زلمي صاحبنا.
14: حضرة الظابط
19: ايه؟
14: وين هيدا الخياط؟
19: اي خياط؟
14: هيدا كريسمس.
19: لا اكيد انت من اسمه غريب كريسمس.
14: انا بدي شوي وسالح الجيب بس رح اختنق بهالبنطلون.
19: طيب عفوا انت ليه ما بتشيلي كله من راسك ولا مو
14: ضعف؟
21: انا
19: اما ليه صار هيك هلا؟ شو صار لهم هلا؟
14: هاي الاخلاق اخلاقيا ما بيجوز.
3: لك بس ما تولولي ها؟ ليش اللي ده؟ تقولي انت شو بتقولي؟ تاريخ ولا تاريخ؟
14: هيدا انت مين؟
3: انت بتقولي شو اني بيقولوا؟ شو بدك فيهم شو بيقولوا؟ تعي تعي هربي.
14: شيل هيدا رح تموتني.
3: مش هلا عم يقولوا عم يقولوا عم يقولوا ارخي العالم يقولوا. تقولي انت شو بتقولي؟ مسافات ولا مسافات؟
14: العادة شو بعرفني شو العالم مسافات؟
3: قولي فيروز بتقول باغانيها مسافات وساحات وليلات، ما فكرتي انت ولا مرة ولي؟
14: انا استغني
3: بتقول ساحات بالساحات ولا لا؟
14: يمكن شو بعرفني؟
3: ايه شو فيروز حلبية؟ ها؟ نحن شو بنحكي؟ نحوي دارج عرب نحن ولا فينيه ولا فيروز حلبيه؟ ها هبلة.
14: نحن معكم مباشرة مع سيدة الرأس الشرقي ضحايا لرايحة ضمنيطار مهرجان عالمي وستمثل لبنان في الخارج. هلأ عم تمثل لبنان في الخارج
10: بعتادي وفرطة القصة عرضية ادهشت العالم والحضور وكله اعزائي
21: من هالطيرة مع
3: موجودين حكوا معي حني هون حكينا نعم ايوه سكت المدفع اي مدفع مين ركب مدفع الفيلم اوكي عارفه من وين فيلم حلو شي حلو يا سيدنا مسموح يصوروا مناطق عسكريه اكيد لا ماشي الكابين هون اوكي اوكي اهلا بكم
1: سيدنا لقد كنا بدنا نضيع ضد مجهول سيدنا
3: لحظه اهلا بكم عم ملاحظة وقفني هونيك شوي تفضل
2: حضرة الزابط إن ما يزعجنا أكثر هو تداخل هذين الشابين في الكادر كلما حملنا الكاميرا ونريد تصوير حديث ما
3: من هما؟ دليني عليهم عليهما
2: إنهما مسلم ومسيحي يحبان بعضهما البعض
22: من كريتيان يا مسلمان
3: وي كيس كيليا سي نورمال سي لي كريتيان مسلمان سي سلبي
2: أدري حضراتكم الحق إن ملكت صورناهم مرارا ويكفي عدة المشاكل
1: أنا بعرفهم سيدنا شفتهم
3: أوكي وقف لي هونيك شوي أنت إذا مش مرتاح نزيل لتحت مش نيدع هذا تفضل
2: شكرا إن الشابين يحبان يحبان بعدهما البعض لكننا نريد أيضا أن نحصل على التصاريح من عدة أناس مختلفين لنفهم
3: كتنويع
2: لماذا حصلت هذه الحرب؟ ليس فقط المسلم والمسيح نحن نعرف نحن نعرف أنها كانت حرب طاحنة
3: طاحنة أجل إنما انتهت
2: عارفه
3: جايين مأخرين شوي
2: عارفه
3: فضل فضل
2: عارف وهذا هو موضوع هذا الفيلم الوثائقي
1: عطيك العافية سيدنا
3: جاي هذا هلا
1: هاي ربة خبز جايبه من عنجر
3: ايوه
1: نظيف ماكسيموم
3: هذا هذا مثلا ارمني غير مسلم مسيحي
1: وهذا سلي لإلك في صبابات وبجيب لطين نحن عم نزرع عظيم طالع
3: انتوا عم تزرعوا
1: ايه نحن عم نزرع سيدنا وعظيم طالع بس الكرانك سيدنا ما بعرف ليه ما كثير منيح لانه مصور بس ان شاء الله السنه اللي بعده نزرع شغل كثير منيح سيدنا
3: اوكي بارون انا بدي اطلب منك في اراء
1: هذا بستون بلدي
3: سلام
1: ليك اسم الله اللي طالع
3: سلام ليك وعرقان كمان
1: بعد بعد طازه
3: بخيره يا ليك انا ما بعرف اذا سمعت الاخبار نحن قررنا نصلح مولد هذا المركزي
1: ما هذا انا سيدنا ما هذا انا
3: ولعب ما نستقل بالكهرباء على القليله
1: ما هذا انا سيدنا انت كف الشغل انا في شي فكرت موتير روى سيدنا ها شفت الخارطه
3: خارطه عظيم عظيم هذا المهم تكون خارطه براسك يعني بيمشي الحال طيب
1: هو هالموتير سيدنا تعبان كثير ها
3: لك اخي تعبان ما مبين ما واقف شو تعبان
1: ان شاء الله ان شاء الله بمشي الحال سيدنا
23: سيدنا بدي ضابط مجهول صار ساعه واقف هون سيدنا
3: اخي ما امبارح جيت ودعيت وعبينا طرحية طولة هيك شو بقى؟
23: لا سيدنا مجهول تاني وكان معي عدة
3: مجهول وقرار. تاني؟
23: نعم
3: ما في مجهول تاني مجهول هو شيء يا واحد يا مية يا هاي لا شو عملت؟ شو عملت؟ شوف شو بهي
1: تجربة سيدنا هذا تجربة
3: فيطون؟
1: ايه تفيد خلاص تجربة يعني
3: في مجال لغيرها ولا اخر تجربة هذه؟
1: هلا هلا اذا
3: بدك لا لا هلا ما تجرب شيء يا اخي خليك على الخارطة خليك على الخارطة هلا عود عود عود
1: خلص خلص
3: الجماعة وين صاروا؟ قربوا قربوا صفروا الشيء
23: انه ايمتى برجع انا سيدنا؟
3: شو بدك ترجع تعمل؟
23: لندعي سيدنا
3: جاي على فضاوي تفضل
2: نرجو ان تكون معنا اثناء التصوير
3: وين راح؟ معكم بالوقت
2: وترشدنا على شرائح من الناس يمكن مهاوراتنا
24: حضرة الزابي
3: اهلا
24: ما شايفه شيء كيف انا بدي كف عيشتي هيك وين بروح
3: عيشتك صعبه يمكنكم مثلا محاوره هذا الشيء
2: عفوا ممكن سؤال
24: وي سيغما
2: كيف تكرر برأيك هذا؟ أشبه المبدأ المتواصل من الحرف سلم حرف سلم، وأدى فجأة إلى سلام ناجس وصاد.
24: صاد مدرج ديزيتا فيك
4: ولك سلامك صلى عليك.
5: نحن ولاد حياته، كيف شي بيناتنا خايف بدون يفرقوا.
2: حضرت الزابط
6: عرفت عرفت
2: هزا
6: نشطة. يلا بوسو بوسو بوسو.
2: كلمتوا كم هما
6: مش الحال طبعا. ممتاز شي حلو كتير، بس عم بيقولوا لي انه مصورينه كتير قبل. اخذوا فكرة عمي معلش، بس شي حلو شي حلو. تفضل.
2: هل فهمتي سؤالي؟
24: جيم بورسويرو نيوكفر حبيب سخيلا.
2: أسوال أسوال كيف تكرر برأيك هذا؟
8: Il paraît qu'elle parle français mieux que l'arabe.
24: Non, jamais arabe.
8: Ok. Comment s'est déroulé le processus continu guerre-paix? Pour tant d'années, aboutissant à une paix soudaine et stable.
24: Nous voyons arrivage, sarbat, tari, fawar, limonade, calorique, un système, je vous
6: fonce. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop,
8: voyons, madame, notre sujet.
6: Attention.
8: Excusez-moi. Est-ce que vous parlez français?
24: Mais oui. Cholestérol, blouson, hapirama, brumana,
2: noridou.
8: Non, non, non, non, non. La question est la suivante. Ce processus, ça n'a rien à voir avec les articles.
24: Articles cadeaux, américia, réalia, ahlam, jumaïzi, minichaïna.
8: Il y a sûrement mal entendu. Qu'est-ce que c'est que ça?
2: Hadrat Zabi, هل يمكن أن تسألها بأية لغة تريد أن نحاورها؟
24: حضرت زابي
6: لكي؟
24: شو عم يحكي هيدا؟ ما بيعرف فرنساوي؟ حدا يحكي له فرنساوي؟
6: أنا أفهم منها ما حق، لأنها تريد باللغة الفرنسية.
8: فرنسية فرنسية فبيا دير فرنسي؟
6: وي
8: وي
6: فرنسية فرنسية.
8: آه ميرسي ميرسي.
6: ألمانية مثلا؟
8: ألمان
6: ألمان. إنجليزية؟
8: بانجلي
6: انجليز. اجت وحده انجليزيه.
8: طبعاً
6: بدنا نشتغل يا اخي، خلينا نشتغل.
8: اوكي مادموزيل
24: ميس لا لوغ جالتون بوفرولي بارادي مونتي كارلو شانزليزي بيجو فانتزي لانجوري ميتاليزي
6: مشاسات. لك عم شو سؤالك انت؟
24: هو اللي عم تسالني بس ما بيعرف يحكي فرنساوي يمكن.
6: اخي اكيد انت سمعتيهم مع هالغراض كلها اللي براسك سمعتيهم.
11: ليه؟
6: بيان سور عم تقول ليه؟
11: سيدنا لشو دعرته براسها يا هيك والله؟
6: والله شو بعرفني يا حسن؟ عم تفتش على واحد قال من بيت كريسمس بيوسع هيك اشياء.
11: لشو؟
6: وانا ما سامع شخصيا ما سمعت.
11: ليك شيلي اسمه شو
6: بعرف؟ لا لا هيا
16: هلا اسكمنا صغيري هالقد بدها وقت.
25: لك يا خيي انت فهم علي، انا ما بدي اسلق لك اياها هلا، فهمت علي؟
16: ليه لا تسلقها ولا خيي؟
25: وخيي حقك علي.
16: ما انا شو عملت؟ فكرت بدي استمخ عليها على الليبرا يعني انه ما يطلع فيها لو
2: ايه طبيعي افضل
25: لك. والا اذا هيت ايدك والحقني ما بدنا هالشيء هذا. هلا بعدين ليك انا قادر خلصها يعني، فكرك شو بتاخذ معي؟ ما بتاخذ ولا لك اي، وبيجي بقول لك هاي طاوله.
2: شو طاوله؟
25: كاملة لك كاملة الذي هو. ما شو الطاولة فكرك علي؟ ما هي زيتها. وجي يعني مثلا معاذ الله اقول لك انه ليك يعني كذا من الطاولة، فهمت كيف؟
16: ايوه.
25: إيه انت ما راح تكون مبسوط، مزبوط ولا لا؟
16: مزبوط،
25: بس اعتبرها خالصة.
16: طيب انه اي متى مثلا ممكن انه
25: لحظة، ما هو ليه لا اقول لك ساعة كذا مثلا يعني، وقوم توخذني انه عرفت كيف؟ ما لا الا يعني طرق شيء يعني انه ليه انا بدي الزم معك وقوم ما الزم. انا ما بعملها.
16: أيوه.
25: انا ما بعملها. نحن متفقين خلص ان شاء الله باذن الله.
16: طيب انه تقريبا اي متى معقول؟
25: لخيي انت اعتبرها خلصي، خلينا نحن ما نحدد وقت مع انه فرضا شيء حصل يعني ما حدا بيدري. لك شيء من الله يا اخي.
16: طيب انه هيك بعد بكره مثلا، ما ضروري انه شيء اسمه.
25: خلينا نقول بعد بكره بعد الظهر. بتكون الافكار
16: انه اي ساعه؟
25: خيي هلا ما قصت الساعه.
16: طيب مش ساعه
6: 14
16: بين اي ساعه وساعه لانه لكون هون.
25: طيب ليك أيوه. خليها للثنين مبدئيا. خلص لا نهائي.
16: طيب ليك انه ان شاء الله ولا الثنين
25: يعني ان شاء الله انه اكيد بس خلص ان شاء الله انه لا خلص ولو يعني نهائيا. بس ما كمان ما بدي اكد لك يعني انا لا
16: مستري
11: بقدر اقعد؟
6: تفضل تفضل. شو بدك تتشكى معك؟
11: يمكن شيء اكثر من هيك.
12: أوكي.
13: انا بعتقد انا مواطن. انا اغلب الظن دولتي هي المسؤوله عني.
12: اكيد يا ابني اكيد
13: مسؤول، هي المسؤوله الوحيده.
12: ايه.
13: مرق مره حاجز بال85 نزلونا نزلوا نزلت
12: 85.
13: نعم.
12: لا ليه ليه بد عليها لهلا؟ الله يسامحك. هلا هلا ما في شيء بيضيع.
13: نعم.
12: بس انه تعرف يعني.
13: نعم
12: اوكي كفي.
13: نزلونا نزلوا نزلت قتلوني طموحي، كان مستقبلي قاعد ورا كمان نزلوا. فجأة رشدوه قدام عيوني. أنا أقول عادوا فلتوني. ليك سيدنا لو مصيري كان معنا بالسيارة الله ستر، كانوا قاموا بحسناته. قالوا لي روح انت. ايه بس شو أنا مين مسؤول عني أنا؟ شو هيدا الحدث؟
12: طبعا فعلا شو أنا شو بقدر هلا؟ شو بدك يعني أي؟
13: شو بدك تأيد؟ بدك تأيد عقلك علي أول شيء.
12: أنا مأيد عقلك على كل المواطن بيجيني. طبعا
13: فعلا شو بدك تأيد؟ تأيد للتأمر.
15: وشو اللي هون بتكي بتكوني على التلج بفرية وبتاخدي يور سيارة ومثل بعشر دقايق بتكوني على البحر ومشبت وبتعمل برون.
17: شكرا. أريد الوضع السياسي اللبناني.
12: تحت أي خانة بدك ياني دخل هالشي اللي حضرتك فضلت؟
13: أنا شو هذا له؟ هذا واحد فات بالحزب الشيوعي.
12: معقول؟ لا يا أخي هالقد بيعمل صوت؟
13: لا لا لا
12: هولي 20 واحد فاتين مع بعض. معقول؟
13: صدقني سيدنا
12: شو هالصوت؟
13: لو كاين فات بغير حزب بيطلع بيعمل غير صوت وبيعطي.
12: امشي امشي لحظة لحظة. وين؟ وين؟ وين؟ ساعة 11 وربع.
17: ساعة 5
12: ساعة 6 ساعة 11 وربع ضبط علي. يلا. إنه كيف قلت لي بفوز هذا؟ فايتين بوز بوز ولا كذا؟
17: شو باصير؟
18: قولي ستنا. قولي.
17: أوصلي. هيدا
18: ايوه
17: وهيدا
18: ايوه
17: وشي اثنين من هيدا
18: عرس.
17: بعد ذلك غادر الرئيس الى مقبرة الشهداء حيث وضع اكليلا على ضريح الجندي المجهول الذي اغتيل من يومين. يبقى ان نشير في ختام أن المجتمعين أحي التفاهم الذي تجلى في الاجتماع.
20: جاءنا من وزارة الداخلية البلاغ الآتي: على أثر الحوادث الأمنية المتفرقة التي وقعت في العاصمة بيروت، تحذر الوزارة جميع المواطنين أو على حد سواء وخاصة السيد مجهول الشباصي أنها ومنذ صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 14/4/1999 سوف تضطر لأن تقمع أو بشدة أي إخلال بأمن المواطن العادي، وستسير الدوريات وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاستهزاء.
12: هيدا الكنال أحسن من إيديك.
15: هيدا كأنه شباب.
12: شباب لك إيه؟
15: شباب.
17: ليك ولا بس شوفني فايتة حاملة أي شي بتقلي دغري هيك عني. فهمت؟
18: معلوم ستنا.
17: شو معلوم؟ من هلا بلشنا
18: خالصة ستنا.
17: ولا خد عني هون.
13: قوم يا قوم.
15: نرفض نحن
13: نموت. ايه قوم لك ايه؟
15: تعبان. قوصوني. اجا واحد هلا قوصني.
13: ايه من هو؟
15: الشهود انا المخدور.
13: اجرب قوم اتذكر اسم الله عليك.
15: يا الله ما بيسألوا المقوص. يا الله عامل لك قتلوني. تعركبني انت كمان.
13: ايه ترفض انت تموت؟ هي عظيمة يا رافض الموت يا انت. ما دخلك بالطبيعة. درت لك درت لك درت لك
15: درت لي. بس مين انت؟
13: الطقس الحلو ما بتجيب سيرته انت.
0: بتكي بتكون على التلج بعرش دايب بتصفع وتتمشي على البحر؟ شو دخلك في انت ها؟ بشو مفضل عطاس الحلو حضرتك لنتشكرك؟
7: ايه هيدا؟
0: هيدي الطبيعة، انت ما دخلك، الطبيعة للرب، لرب ربك. ليكولا انت شو بتقول؟ هون هان هوني هوني هناك هنيكا هنا هنا هن هن هنيح، شو بتقول؟
7: بوليس بوليس
0: خنيك عم حورك انت ما راح بتضايل.
12: ايوه
9: اللوبيات من حديد قلت لي
12: طبعا
9: انه شو بابور يعني شو يا شكل فرجينا يا شي مره اهلين
12: لزمناها وخلصت بكره على بكره بتشوف
9: خلص تمام ضربوا بيض من حديد ايش اشكر يا
12: ولا اشكر لك على فكره انت عاجبني كثير البوكابيلار شو بتقول له انت تبعك
9: هلا ان شاء
12: الله شعراتك كمان عاجبيني كثير
9: علين انا اساسا عندي دعوه بدي اقدمها ضد مجهول ماني جقل انا
12: قدم اللي بتريده
2: حضرة الضابط
9: علين
2: ليه انت ما بتريح قلبك عرفهم على مجهول فرد مره ورتاح
12: كيف يعني ما فهمت
2: مجهول
9: ايوه
2: هيدا هو الاستاذ مجهول ومن بيت الشباصي
12: اها انه هو يعني اسمه صغير مجهول يعني
2: ايه لكن ما انك عارف بعد
12: لا والله مش لا مش على كل مش بعد طريق ماشي يا شباب
0: نعم
12: حضرته بيكون السيد مجهول اسمه مجهول من بيت الشباصي
0: جربنا نعرف
10: انه احتياط الذهب ممتاز
2: بس تعرفوا اللحظة حضرتكم المتهمين انه ما عم بتسددوا ويقال انه في ديون عالقه من عهد الرئيس امين جميل
10: ليكي هيدي شو بدك فيها بس هن ليه ما بيسلفونا فيها تكون قروض طويله الامد والا صدقيني ما في امد عفوا ما في امل كيف بدنا تنهض البلد ادعو المجتمع الدولي فورا انا عم دقن فوس الخطر لازم المجتمع الدولي يقرضنا
2: البنك الدولي صرح امبارح انه لبنان ما عم بيسدد شيء يمكن هيدا هو السبب انه احتياط الذهب ممتاز
10: احتياط الذهب ممتاز وانا هون بحب طمن المواطن العادي بس انت ما عم بتجاوبيني على سؤالي ليه ما بيقرضونا قروض طويلة الامد
2: ما نحنا ما عم نسدده هيك
10: نحنا كيف بدنا نسدده ما معنا مصاري لازم هن يقرضونا لنحنا نقدر نسدد وهي شغلة اذا استمرت قد تطال الكيان اللبناني برمته
2: طيب في شي تدابير او اجراءات على القليل عم
10: كيف طبعا رح يكون عنا تدابير على الارض لانه
0: عفوا هاي الارض
10: مهضوم اكيد اكيد اطمئنوا مش تاركينا
2: لحظة اي ساعة كان موعدنا
12: يا هلا
0: شو بدي خبري؟ سير خنيقة
2: احسب لي حساب شو اليوم خلقان انت؟
0: شو ما قلت
14: معي حق
0: شو عنا هلا؟
2: انا بدي اقعد انا القاعدة واقفة كل الوقت بدي هيك لثلاث اشخاص مع الزاوية وهون كنبية مستقلة
0: واضحين هولي شو لعبوا ولاد صغار بكرة بيكونوا عندي
2: اي اسمي هون
0: هواين شو ثلاث اشخاص ستاندر
12: هيدي القاعدة عم تخاطبك
0: ثلاث اشخاص ستاندر احيه هل قد بتطلع ومرتاحة
12: انا عفوا ما عاد شفتك وقتها كانوا عاجقين علي عشرتيني ما المنظر ما يعني ان شاء الله تكوني قدرت
2: ان شاء الله شو كان قياسها
0: هيك شي تقريبا ما معقول اكثر من هيك
2: لا خلص
0: شو هيك شي تقريبا
2: لا غلط مش 20 سنتي يمكن فرق
0: هلا شو 20 سنتي ولا شيء
2: قيسها بالمتر ما شو عم نعمل هيك
0: ما بدها متر هادي
2: معك متر
0: معي معلوم يا حبوب السيارة بس ما بدها متر
2: شيء تقيس المتر بالسيارة
12: طلع جيبه
0: ما أني شو عملت أني كنت عم قيس
2: تعمل المتر
0: بس شغلة كنباية هادي يعني ما بدها متر
2: بدي متر
0: متر ما بدي
2: متر ما بدي أنا
12: متر ما عم تقلك ليه
0: يا عيني طب من بيني هاي بسيطة واضحة ما بدها شي
12: بس عم تسمها ليش عم تسمها
0: ما عم تسمها سيدنا بسيطة وانا بفلك اياها وعم اسحبك ولو
12: شو بك شو بك هسه دايخة دايخة شي مثل دايخوخة او هيك بس عمي عمي يلا هلا منو هلا منو خليكوا هون
2: ليك
12: ماشي حالي
2: وينك
12: يا حونك يا حونك
24: بدك تمضي لي ورقه انك مسؤول عنها كيف بتطلع والا ما بستلمها.
25: ورقه؟
1: صحيح.
25: لك لشو له رأوا لك يا ستنا؟ ما هو ما هو الانسان كلمته اهم من الورقه.
24: لا ورقه بدك ورقه.
25: طيب طولي بالك عمالك.
1: قرب. الانسان كلمته اهم. انت شايف شي انسان؟
25: طبعا سيدنا ولا
1: عم تشوف شي انسان يا يعني؟ اوكي هيداك الانسان كلمته اهم من الورقه. مظبوط مظبوط. هيداك الانسان قرب لهون تحيا العلامه. هيداك الانسان.
25: طيب
1: بدي امرك. هيداك انسان. فهمت؟ الوراق بالسيارة.
25: والله نسيتهم بالسيارة.
1: الوراق والوصولة.
25: وصولي
1: والمتر بالسيارة.
25: العدة كلها بالسيارة سيدنا.
1: ايه. وني بالسيارة
25: سيدنا. طب لحظة سيدنا اجت بايعتها قبل ما اجي والله. طب طولي
1: كده نعمل له هلا.
25: لا لا بأمرك وحياة. طب بنضيها معلم.
1: وين عند كاتب عدل بيع ولا كمان كيف بيع ولا؟
25: لا عند كاتب عدل. دلك
1: في كاتب عدل؟
25: ايه دلك
1: عند اي كاتب عدل بيع؟
25: دلك عمي دلك عمي. يب ماشي.
1: يب
25: يلا.
14: هري
1: بس
14: ولك ما كنت عم بتأجل على اليد اللي من حديد وليه وقفت ولك؟ قولهم كلهم بعد فيه ولك.
1: بس شيل ايدك عني.
14: انجل انجل سام انجلهم كلهم ولك. اهلين كذا السي ملك اشكرا زجل تمام يا ابو شحبشي. عم مين طالب منك تأجل انت ها؟
1: شيل ايدك عني. انت عارف مع مين عم تحكي؟
14: اكيد مع خريو. مع مين عم بحكي يعني؟ لمين طالب منك تأنجل انت يا؟ مين افترى عليك لتأنجل؟ مش مواطن انت ولا مواطن اكسترا يا خرندع؟ سمعوا نودي يا خروع.
1: بوليس
14: يه
1: بوليس
14: نو
1: بوليس
14: بيبي ريدو
1: بوليس. هرب هرب منك.
14: وين
1: يه؟ مش انا
14: يه
1: ليرو مش انا.
14: وهض
1: يا هجم علي واحد من هونيك سحب علي السكينة وهرب من هونيك.
14: منو انت؟
1: لا هو هرب وحقه من هونيك راح.
14: اه مش انت؟
1: لا مش انا.
14: عفوا.
19: الراقصة ضحايا في مربع نخلي كوب. سيدة الرقص الشرقي ضحايا وفرقتها الاستعراضية بانتظاركم.
21: اسهروا حتى الفجر مع إله الطبلة. إله الطبلة يطلع الفجر.
20: هذا وقد أدت الغارة التركية العراقية المشتركة على بلدة بيت الطشم في الهرمل إلى احتراق ما يفوق 22 سيارة BMW من أحدث الموديلات المجمركة وبدون أي صدأ في الشاسي، كما أدى إلى تدمير 10 سيارات مرسيدس مصفحة فور ويل درايف بحالة ممتازة وسبع سيارات كول ستار تعمل على الكهرباء، فضلا عن الأضرار في البساتين. يمه
22: صرح السيد عمار عرفات رئيس جمهورية قطاع غزة بأنه يرفض الاعتراف بالاتحاد اللينيني الجديد، أو مما قاله أن استالينية الجديدة التي شهدنا انهيارها سابقا لا ولن تكون.
24: خلاص يلا خلاص بلا
1: بس لحظة. عفوا هذا خيو شاهد ما تغزل
24: ويسا.
1: لا ما شوف لك حسن طلع
23: غيري غيري يا بنتي. ما شايفتين ونقطعوا الباس
1: غيري.
22: هذا وقد أدت الغارة الأرجنتينية المفاجئة على منطقة البترون صعودا حتى بلدة سورات إلى جرح أكثر من 74 قتيلا من المغتربين العائدين والمستشهدين أساسا نتيجة الغدر الأرجنتيني اليومي. على صعيد آخر مشطت الطوافات النيجيرية بالنار ولليوم الثاني على التوالي الأحراج والبساتين المحيطة بالنبطي، ثم ما لبثت أن عادت وانقضت أربع من هذه الطوافات على بلدة الشرقية في ثلاث هجمات متتالية، وبلغ الغدر ذروته حين تدخل الطيران الحربي الليبيري في قصف بلدة جوية على دفعات، وقد صرح الناطق باسم الجيش الليبيري بأنها ثلاث دفعات على الحساب. الخسائر البشرية

0: هنا راديو كوكبة.
1: ضد اليلسينيين الجدد، وقد شعر الحاضرون بدون استثناء بوسع اللقاء التضامني.
2: نحن هلا معكم من غرفة العمليات في مستشفى الأسرة. نحن أديركت مع أهم جراح بلبنان والعالم العربي الدكتور فرس بولبا، وسنشهد. دخل الدكتور الآن وأنه يضع الكفوف المعقمة طبعا كبداية.
3: مثل ما الله بيريد. ها
4: مثل ما بتأمر. ما الله بيريد حكيمة. شو تديرك دكتور؟
3: مثل ما الله بيريد. شو كيفك اليوم؟
5: اللي حكيم هول بيشتغلوا فيه.
3: مثل ما الله بيريد.
2: نحن فعلا على الأرض والعملية تبدأ بين الفينة والأخرى و... أهلا أهلا دكتور، فينا العملية الأولى اللي تبدأ بين الفينة والأخرى؟
4: دخلات هيدي ما بتبقى كفوف معقمة عادة.
6: أكيد، ما أنا عم فكر كيف سلم علينا.
4: لك منيح اللي سلم علينا، أنت شفتهم بيريد؟

0: قلت لك انا بالعمليه بدي ايدي.
1: اتصال خارجي مع الاستاذ فراس بلبا.
0: تنتظرني بالعياده واذا موجوعه قبيله
1: لازم تنطر.

0: أنا
1: عندي نظريخ، عندي بضل شوف معلش اتركني. اتفضل. اوكي. اليد منيحة، هذا شو فريم؟
2: فريم
1: فريم ما راح اعوزه هذا، انا ممكن احتاج اضرب سريلا.
0: انت فيك سيدنا بس تاخذ على هواها بس.
1: على المانيفيل ما هي؟
3: بلا معلمية على
0: دي لا يعلش.
1: اوكي.
0: لا يعلش.
1: وقفلي تحت شوي لناخذ على هواها.
0: ايه بس شوي شوي سيدنا.
1: يلا.
0: هذه فعالي لأن
1: فعالي هلا معي ما تطلع فيها ما تطلع.
0: لا ما تطلع
1: اذا صار لك شيء بحسب سعيدا.
0: اوكي.
1: هلا عم تفكر فيه انت كيف؟
0: سيدنا قاتوليه
1: قاتوليه
0: الو
1: عظيمه بس ليه بقيت تحت؟
0: غريب لا هلا بالمحل كان شغالي يا سعيد. عفوا سعيد خبره عفوا عفوا بامرك سيدنا وحياتك بالمحل مثل الليره كانت خبره يا خيي احكي
1: لك يا خيي بس نقول يد من حديد يعني دج دج دج دج السريع يعني
3: فلت
1: الرصاص فلت الرصاص
0: عفوا سيدنا سؤال بس
1: بعدين طل شو بدك
0: نطيها انه ما فيك تمشي فيها مثلا وقتي
1: ما عندي وقتي بدي انزل مره واحده انا فيها هذه
0: خلص بنغير
1: بعدين طلبها حديد عمليها الومنيوم
0: حديد
1: مش عم توفر يعني
3: لا حديد ابيض هذا سيدنا
1: حديد ابيض
3: نعم سيدنا
1: ما في حديد ابيض
0: منيحه سيدنا منقلي هذه بعدين
1: نقلة؟ امشي امشي يا ابني بدي نقلك البلاطة انت وياها نقلة؟ هاي اخر فتوى طلعت معها
0: خلص تاخذها مثل ما بدك عم تقولي
1: الو لحظة واحدة
4: ليك ليك رجع اطلبني انا صوب عروس البحر في تشويش او انا برجع بطلبك انت وين؟ ال اي اوكي يعطيني خمس دقايق بس
5: ولك تاع يا عريس البحر انت تاع وين كتالوجو هيدا اللي نيته وين
4: مين حضرتك شيل ايدك
5: كتالوجو وين
4: موجود بالبيت
5: لا يا حوي ها سمعتو قلي لي تكبو
4: انا حافظه هذا جديد شغال بعده
5: شغال لا بني شغال تعرف كم شغله فيك تعمل فيها هيدا كثير موزن هيدا ايه التريا اللي عندك اخف منه ها ليه ما بتكب تريا ايه ليه ما بتكب تريا كثير موزن هيدا ايه
4: بعد هالسكينه اذا ممكن رح تقتلني
5: ليه اربع ودنهم صالونين وسفره واوضه صنعه شو مضايقك مش ملاقي له مطرح حد كله يلا دوش
4: خلص بياخذوا بامرك
5: ورا
4: هيك ما بقدر تزوغ
5: ما تزوغ ورا
4: ويلكم تو ذا سيلولار فون
5: والدولار ما بتاخده اذا منسل منه شعره ولك بامريكا بياخذوا دولار مخزوق منه تلته يحرق دينك شو دق ايه وهيدا عم بتزوغ
4: خلص بامرك
5: يلا تخربطوا شعراتك روح خدوا معك رايح بلاوله يلا عم
6: هاي شو مبسوط

0: جايين كله تمام؟
1: ايه ماشي الحمد لله.
0: شو جايين من الجامعة؟
1: ايه كيف عرفت؟
0: طب ليش عم تدرسوا؟ ما راح تتجوزوا؟ شو بكم؟ خبرونا.
1: وحدش علينا هرب من هون.
0: من هون؟
2: بالنسبة إليك، كيف أثرت الحرب الأهلية؟ وهل تعتقدين أنها فعلا انتهت؟
3: ليك ما في مواطن ملحق تربوشي ترتوشي من هالحرب. ما تصدقي هلا يمكن أنا منصاب بيتي، بس الأعصاب وين بتروحي فيها؟ ورغم هيك منزلي هلا كاسات على السوق، بده بإذن الله يزلزل الدنيا.
2: كاسات من الحرب؟
3: لا بالعكس كلها حاضر
4: يا خيي.
5: نحن شوفي بيناتنا
4: وينك يا زلمة؟
5: الله على الايام
4: بدهم يفرقوا بيناتنا.
3: حديث معي
4: كلها حواجز وهمية بيناتنا، ما حدا بيفرق. خيي
5: شو هيدا؟ مسلم مسيح قلب واحد، ما في هو بتفرقنا
0: على
5: واحد.
0: بوس خلي ليك بس يا شباب، انا فزعان من كثرة هالمشاهد تبويس. انت هول اجانب بيفهموا بهالقصص يعني. مش تاخد على شيء ثاني مثلا.
6: لا
0: اخوي الفي كذا ما بعرف مثلا تضامن
3: بحكي.
0: تفضلي الضحايا. يلا
2: اجل وسؤال عن الحرب ارجوك.
3: ليك عيني بالفم الملقان، هيدي الحرب اللي دفع حق المواطن وهي باسمه عملت. وين بيروت اللي منعرفها؟
4: سيبو بلا مسيو مسيو بوسيبو لا كاميرا سيبو بلا.
0: معلش ما توقفونا خيو شهيد استشهد. قلت لي بده استشهد في عمليات. ولك يا حسن.
7: نعم.
0: فينا نظهر شوي من الكاميرا
7: خلاص
0: لحد نضل هون وعيننا عليها يعني.
7: خلاص
0: من هون.
2: لاحظنا ان المسلم والمسيحي يحبان بعضهما البعض، هل يكون هذا صالح بين مسيحية ومسلم أو مسلمة ومسيحي؟
0: كيف تسجيل تصوير؟ سكي أرجوكم لا نريد أخلاقيا لا يجوز. شو قلتوا له؟ لا نريد إثارة النعرات.
2: أنا آسفة. سؤال أخير.
8: ستنا عفوا، سمعت إنه نزل لي كاسات جديد بيحتوي على 19 أغنية، شو ممكن تقولي للجمهور عنه؟
3: هيدا الكاسات بعتبره زبدة الأعمال. هلا أنا عم فكر، فكرت وخلص. بدي اعتزلت الفن، بعتبر حالي لأنه فاضي الوقف أنا وفوق.
8: طيب شو فكرة تعمل لجمهورك؟ أكيد أكيد بحب يعرف شو هواياتك المفضلة، كيف رح تبي تقضي وقتك؟
0: ما في تفكير.
3: عم فكر اتفضى اقعد ادرس بشكل جدي الغناء وتدريب الصوت، لأن الصوت مش لعبة. وشوية نوتة ضرورية على هيدا
8: الأورج.
3: لا لا لا غير الأورج، هو أفزع من الأورج، بحبه كتير أنا. المهم تسلم لعينك.
0: لا يا خي لك يا حسن، خيك شهيد وأنا كتير مقدر وضعي، بس إنما أنت ببعض التصرفات صاير عم تسبب لي قصص كتير كبيرة يعني. ما داير بالك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. خفف، ما عم لك وقف، خفف تبع الكلمات. عم زين كل كلمة عم بقولها لأنه برحمة خيك عم بحكي.
7: أنا مقيس على كل شيء خيي.
0: لا يعني لا يعني بلشين غلط. ليك ما ليك
7: شو
0: ليك ما بتشوفني دايما من يمك؟ أنا وين ما رحت؟ طلعت على التلفزيون لحقتك، أنا شلتك من التلفزيون
7: خيي. إنه شو يعني هسه خلصت؟
0: بدك أقول لك شو يعني؟
7: إيه
0: رح أقول لك شو يعني. يعني خلينا بشهيد واحد ما نصفي بشهيدنا. اي يعني
7: بالله شو
0: والله
7: شهيدي.
0: روح روح بعد نور.
7: رايح
0: سلم على ابو عبد الله كمان.
7: بس راجع
0: راجع طبعا. شو في وراك انت الواد؟ شو منين؟ من مية عفوا مش 8 ونص.
8: سريتك انت صرت مخترع كذا شغله للشعب اللبناني وكلها فانتاستيك، بس بدنا نطلب منك شغله يعني لو فيكي. في شغلات كتير كتير كتير منعوزه
9: مثل ما تعملي لها حدي ناقصه. هي سريتك طلعي شاركت
6: نقبري طبق الكروش بلشوا يتخطخوا على النار.
9: يلا مادام ام كامينج.
6: هلا كامينج.
9: ثانك يو.
6: كم
8: حلو كتير انها تخترع، بس ما تبدي هالشي على شغل المطبخ. انا لو كانت عندي بقبرة.
0: معاون اول هو بيتصل
4: فيه
0: اللي بيتصل فيه هو
10: عفوا حضرة
0: بيتصل بيعرف انا بكمين
10: حضرة
0: الزعبة بيعرف انا بكمين
10: عفوا
4: مرسي كيسكو سيكسالا كيسكي الفونا
0: انهم يسحقون الاسعار.
10: اسعار ماذا؟
0: ايه شارع اديب اسحاق. لحظة خليك معي لحظة. شو بدي؟
10: اسعار ماذا؟
0: كل جميع انواع الاسعار.
10: لماذا يفعلون ذلك؟
0: لانهم اجرموا على الاسعار، ما بدهم يربحوا شيء. يفعلون ذلك من اجل التخفيف عن كاهل المواطن. بس
10: عفوا حضرة الضابط، ما هو الكاهل؟ كاهل
0: الكاهل. ان الكاهل شيء بسيط فيه. الكاهل هو شو الكاهل؟ ما في لا ما في كاهل. كاهل بتجي مع المواطن دائما.
8: بدنا ناخذ لحظة من وقتك إذا ممكن.
4: إيه نعم تفضلي.
8: شو ممكن تقول للمشاهدين عن الأسعار؟
0: ألو
4: عم نحطم أسعار مثل ما ملاحظة. ما عندنا مدروسة
0: بيتصل بالكبير.
4: ما قصت مدروسة، هي مدروسة كتير للكل.
0: أوكي أوكي.
4: وحسب طلب كل إنسان وإمكانياته النادية حقيقة. ونحن من عن ذلك عم نحطمها. خلص سفا يعني سحقناها.
8: يعطيكم العافية.
0: مصاري
11: ترى لا لا لا لا لا لا لا وترى لا لا لا لا
4: مالك شباك؟ مين حضرتك؟
11: بكو هوا الشمالي ما غير اللون.
4: كيف ما؟
11: هوا الشمالي ما غير اللون. هيك غير لون غير لون غير لون غير لون غير لون غير لون غير لون غير لون غير لون غير لون غير معكم شو
4: لا؟
11: ها؟ عم تطبقوا على شي كذب لكن دبكولي على الحقيقة. الحقيقة من هون لهون هوا الشمالي ما غير لون أستار.
12: هوا الشمالي ما غير لون.
11: لا لا ما زبط أستار أجل.
12: صوت عم تلو.
11: يه زبطوها هلا هلا. مين بريده؟ ده.
13: بالعودة إلى محلياتنا، غادر الرئيس بلال حميد مبنى المجلس النيابي صباح اليوم ولم يعد. الرجاء ممن يعرف عنه شيئاً الاتصال بذويه على الرقم S11011. يرتدي بزة رسمية رمادية اللون وربطة عنق نبيذية في وسطها لمعة، معه 5 مرافقين مزودين بأسلحة برازيليات الصنع.
14: فجرت صباح اليوم مجموعة مشتركة للمقاومة البوذية الأرمنية السلمية وحركة الكرد المقيم عبوة ناسفة بدورية راجلة تركية، وذلك على مشارف بلدة وادي التركمان بين وادي الرطل والزويتين في الهرمل شمالي البلاد. فقتل جميع أفرادها فردا فردا وسمع أنينهم حتى مشارف بلدة مرا حسن طعان. في الإطار نفسه ولليوم الثالث على التوالي أمعن الطيران التركي الغادر في انتهاك الأجواء اللبنانية، فعود التحليق قرابة الساعة 9 صباحا باتجاه الجنوب وصولا حتى كريات شمونة، حيث واجهته المضادات الأرضية اليهودية والفلسطينية.
13: بعد الإعلان بريز أبو وئام جديدة يبوس وتعديات المواطنين على هذا البريز المتوتر العالي الأم.
15: سيدة الرقص الشرقي المميز كارو بانتظاركم كل ليلة تقريبا مع فرقتها السوبر استعراضية.
16: هل انقطعت الكهرباء؟ هل توقفت فجأة الغسالة؟ هل انفصل تيار حي عن العاصمة جمعاء؟ أين الشرطيطون إذن؟ مميز فعال سريع وسهل الاستعمال. حدق إلى المستقبل.
17: شرطي الأول شرطي الثاني شرطي تون شرطي تون.
16: حدق إلى المستقبل، بلادك أوصالها يلئمها شرطي تون.
18: أسرعوا الكمية محدودة.
19: هل ستنتظر الماء المفقود أبديا في بلاد المياه؟ هل تحممت يوما بالمنشفة؟ غريب أليس كذلك؟ الحلم أصبح حقيقة. المنشفة السحرية
20: تحمم بها 20 مرة وانسى.
16: جديدة مميزة صحية ومعقمة في نهر العاصي والكلب.
20: وكيف تنشف؟
16: راجعوا وكلاءنا في جميع المناطق، يضغطون الخزان بدقائق وتنشفون بالحنفية في ثواني. أسرعي، الكمية محدودة.
21: Made by Sirita for Lebanon.
22: مش معقولة، قليلي أنا موظف وكل يوم في مدير مسؤول علي، أنا ما حدا في يكون مدير علي، بدي مهن حرة. تصوري بعضني موظف بالقرن 20 وحاسه ما بيخلص. يمكن ما أنا أكيد ما بقى في غيري على الكرة الأرضية موظف، أكيد بالعالم ما بقى في موظفين. خلص بدي أرجع أمريكا، أنا واحد يجي يعطيني أوامر، وإذا كان المدير يعني أنا ما علي مدير، أنا شغيل، أنا معلم.
23: ما بقى فينا نتحمل.
22: أنا كتير هيك مواطن كأنه عادي صاير، شت أخت العيشة. مني مثلا مستهدف أو شيء، إنه عرفتي؟
23: عرفت.
22: إنه ما حدا طالب راسي على القليلة، ما حدا محترمني كأنه، مع إنه أنا أفكاري كتير مضطرفة. لو بيعطوا فيها الأمن هول والدولة وحتى الأتراك، أي والله ليدعسوني. بمرق على الحاجز بيقولوا لي روح، لا بينزلوني ولا بيفتشوني حتى، ما حدا داير باله شو هالدولة
23: شو هالشعب.
22: بس ما معقول، ما شفت محل مكتوب ممنوع رمي النفايات تحت طائلة المسؤولية. ريحة كبيت كيس زبالة دغري ستريت تحت بالنص.
24: مرحبا مسؤولية.
23: تماما
22: كبيته وإجا الكيس على كلمة المسؤولية، انفجر فلش على الأرض تلة الدنيا كلها.
23: تمام تعقيد.
25: إيه؟
26: معي أنت؟
25: معك معك، بس اتصال من أوتيل كاليجرام.
26: عادت يا بابا، أجتني فترة
25: ايه؟
26: شعرت إني كتير كتير حزين. فاستسلمت لحالتي، قلت خليني خلص، فتت بالحزن وخلصت. قمت فتت بالحزن التقدمي، انه الانتماء. بس الفرق يا رجل انه مش وحدك.
25: لا.
26: حزن طويل عريض مسيطر على المنطقة كلها.
25: دخلني باشياء سياسية.
26: اينو سياسية؟ ليك الابر.
25: اشتخل الابر. ما دخل الابر.
26: صرت اذا بدي اضرب ابرة جديدة، تكسرت النصال على النصال.
25: شو يعني النصال؟
26: هيدي إلها معاني كتير سيدنا. قتلوا لي طموحي، هي مرة بتصير.
25: خي عراسي ما خبرتني.
26: وإذا خبرتك أنا دولتي. أنا هلأ شو بعمل من هلأ لموت؟ أنا بطالب دولتي، طالبك لألك.
25: أوكي هدي.
26: شو هيدي؟
25: عبي هيدي.
26: شو بدي حط فيها أنا يائس؟
25: استمارة هيدي. عبي شو نفسي شو عم تقلي؟ عبيهم بالورق لازم.
26: شو بدي حط يعني؟
25: ولك اخي هلا مات ليك، انا شو بدي اعتبر تحت اي خانه بدي ادخلها؟ هيدي ما عندي انا تهديد، مثلا عندي خانات تهديد ترغيب ترهيب هيك كسر خلع هيك اشياء. شو انت هيدي قصتك؟ ما صايره قبل يعني؟
26: ما صايره قبل؟
25: لا والله ما صايره قبل.
26: قصه رهيبه هاي.
25: رهيبه وما صايره قبل. انه شو انا شو بقول لرئيسي؟ ها؟ مصر على طموح الساعة 12 ونص بالليل على طريق الدمور، شو بدي اقول له؟ خلع مستقبل على راس النبع، مفقودات.
26: معقول؟ شو محفظة هو؟
25: شفت كيف؟ ما عم نحكي شنطة؟ ما عم هذا، ما انت بطريقتك صاير عم تضيعني، ما بدي احطك تحت خانة مفقودات مثلا. من شان هيك بعدين ليك انت، وإذا قتلوا لك طموحك ما بعدك بأول عمرك. شد حالك.
26: شد
25: حالك.
26: شد.
25: أهلا. شد حالك.
26: شد.
25: قوم.
26: شد حالي.
25: ولك قوم. الوقت.
27: يا بحبيبنا. أنا تأخرت لازم روح.
25: ايه اوكي هلا بالله.
27: بس الساعة هلا طيب.
28: سيدنا الساعة 8:30.
27: ما حدا خلص.
25: زي ما وقف.
23: ساعة واحدة لعشرة.
25: هيدي واقفة. لحظة. خلي معلق سوري. خلي علي. الساعة 2:00 على البكلة. لو بتزبطوا عليا هلا.
23: طيب وانا وين بنام الليله؟ ايه انه ما راح تحلوها هاي قصه السكن.
25: هلا هيدي بروبلم كبيره، مش اشتركينا، بس انما هي مرتبطه بقصه المهجرين، يعني معقده انه بيحكي. خليك
23: مين أنا عمل؟ صغيرة كنت حب الزباط بالفلومة هيك، وبيي كان دايما يتمنى خيي يطلع ظابط أو يجوزني أنا لظابط.
25: إيه
23: سمعت.
25: شو بيشتغل بيك أنت؟
23: حلمه كان يشوفني من
25: هيدي قصة المهجرين. طبلت لنا مخي يعني، مش شغلة شديد اللهجة، مش اللهجة، الموضوع انه رهيب، شيء لا يعقل ولا بشكل. موجع لك راسك بقصص يعني، انت يا راسك بيعمل موضوعين، ما بيعمل موضوعين.

0: بارك
1: الله فيك. أيها الشباب، هل ممكن أن نعرف ما هو سبب العراق؟ هل هو لك بالسياسة؟
2: كلا، بالعكس، نحن حلفاء ضمن إطار جبهة موحدة. إيه بس ليش
3: عم بيصير معنا هيك؟ والله ما بعرف.
4: يسيكم انت سيبو بلاي ميسيو.
1: كيف تفسر انكما في جبهة موحدة ويكس الغزل؟
5: هيدا اكيد حدا من دس للايقاع
6: بيناتنا.
2: على فكرة انا كمان بحب الايقاع كثير. ها انا ضابي
5: ايقاع.
4: ميسيو سيبو بلاي ميسيو سورتي دو كادر بور لامور دو ديو.
1: هل يمكن حضرة الضابط هل يمكن أن يخرج هذا الإنسان من الكادر؟ أصبح موجودا في كل تصويراتنا.
7: بعده عم يطلع بالكاميرا.
1: أجل، وهذا مؤسف.
7: طبعا بك يا حسن.
8: نعم.
7: فيك تطلع لي من الكاميرا؟
8: بديش
7: هي. انا ابو نضيعتك عم بحكيك وكدولة اعتبرني. شو بدك هلا بالهذا؟ خل شو البهدله هلا؟ خلينا نطلع من كم. شو بتكلف هلا؟
8: واذا دوله شو عم تفزعني يعني؟
7: اخي مين عم بفزعك؟ عم بقول لك اطلع من الكاميرا. عم بحكيك اطلع من الكاميرا بس. عم تعمل لك انا
8: اخي؟ وين الحريه اللي بتتغنوا فيها برضه؟
7: شو دخل الحريه؟ انا تجيب لي حريه وبحريه. اطلع من الحريه، اطلع من الكاميرا.
8: بديش
7: اطلع.
8: بديش اطلع. شو بدك تعمل معي؟
7: ما رح اعمل معك شيء. خليك بالكاميرا.
8: كفو خيي، مش مزح.
7: رح اعمل معك شيء.
8: كفو.
7: رح اعمل معك ولا شيء.
8: مزح. الله يزح.
9: حسن عم تشتري المشكلة. شو رايك؟ شو بدك
7: منك؟ الو،
9: حدا بيجيب الديب لكرمي؟
7: بعده عم طلع الكاميرا. شو العمل؟ موجودين هون مراسلين هون. هيك دغري. اوكي سيدنا بدني لانه شي راهط تبعته. راهط موجودين منشان اي زيول يعني. سبع اخوه يعني. شو انا
9: اوكي.
7: بعده هيك سلوني. لك يا حسن اخر مره عم بقول لك اياها يا اخي، بلا ما نزل لهالحدود اطلع من الكاميرا.
3: خلاص سفاس.
7: ولك ارتيعتي.
8: شو خصك انت؟
7: يلا عوز صور. عفوا هلا صور. قري يلا.
8: شو
7: بس هنا صور. لا ويجب ان يقال تعيان، ويجب ان يقال عجله انه راح ضحية استتباب الامن والوفاق، ويجب ان تصورونا. ما يصوروا واحد منقع.
1: حضراتكم تقولونها؟ حضراتكم.
7: كلا، المواطن العادي يحو المواطن العادي يجب ان يقوله. تعال اذا ما بقى في غيره عادي. ها شو بقى تشوفيني؟
10: انا نعم
7: ترى قولها. تعال
10: انا مش حاجة. قبلها
7: وقف. احكي بضميرك. شو عم بعمل انا؟
10: بامرك.
7: احكي جلي. مش بامر. طلع هونيك
10: سيدنا.
7: انا مش هون. اعتبرني مش هون
10: يا سيدنا. انا ما بدي اطلع بالفيلم. اتركني.
7: فيلم وليه؟ عم نعمل فيلم. عم نعمل دولة. عم نعمل فيلم. ليه وقت الحزة بتتهرب وليه؟ ليه؟

0: إلا يا عمي خلصني. يلا يي مش هيك ولا
1: بلا هيك؟ آخر مرة جينا هيك كنت؟
0: لا مش هيك.
1: كنت نايم، يمكن كان راسي لهونيك.
0: مش هيك كنت، كان في إجر سبلة رخوي غير شي.
1: أنا قلت لك
0: هيدا منظر كسيح، ما كسيح مبين ولك قطوي قطوي. هاي لا كمان هيك غلط، قليلي ناسي كمان، كنت يمكن مادت هالإيد نايم عليها. يلا معقولة، عمره ما حدا يصدق.

0: الو وينك وليدينا من قبل الزوج؟ عفيف الطيبة وين هيدا؟
1: واحد ميري.
0: هيدا واحد ميري؟ هيدا ولا هيدا ولا واحد؟ الو نقطع الخط الله يلعنك. كلهم شغلتين حفظك شغلي عن ابوك امر اللي عقومنا ساعت النهار كثير من جاكسون ما بتصبر.
2: لك شو ليه وقفت؟
3: بدي اشتري قديحة.
2: يلا ما تطوي
3: ليك بس بشرفك ما تسرق الفيسبا.
2: اسرقها؟ عم تحكي جد؟
3: قصدي انه زيد السرقة.
2: لو بيني وبينك فيك اشياء ولول عمل شو ما عاد في شئمة؟
3: قصدي انت يا زلمة انه البلد صايرة والبقرة بصحاب الواحد هلا مش
2: لو خيي خليك معه اذا ما مأمن علي وانا بنزل بجيب الارباح معقول انت؟ بعيب على شرفك شو هالحكي هذا؟
3: ليك حكي يا خيي خلص انا مقصر
2: روح حكي
4: اه اوكي صار معك رياض
5: اوكي الو بابا
2: يا حبيبي
6: في موقف اذا بدك لانه ممنوع توقفه
2: ما راح اوقف ولا تكه يلا
5: ابو بليق بده يحكي معك شخصي ولو يا ابو بليق هيك قولي له لشو جايبك انا
0: الو مين معي
4: الو مين حضرتك
0: بدنا نحكي مع السيد ابو بليق شخصي شي ما بينحكى على التليفون
4: خذونا يا لحظه
7: نعم
4: بده يحكي معه شخصيا شو بعمل
7: يحكي معه شخصي انا شو فارقه معك
0: شو بدك
7: لحقتها بس ما في بده يحكي معه شخصي انا ما دخلني
0: اليوم بيجيبوا لي وحده جديده
5: ايه شو بده
0: بده يحكي معك شخصي
5: تعطيني اياه هو على الخط
0: لا ما بعرف بلكي السكرتير
5: ما تعطيني اياها ما قلت لك ما تحاوليني الا ما يصير هو معك
0: اوكي استاذ ابو بلي معك على الخط
5: هو
0: لا السكرتيره
5: وليك تسلمي لي 100 مره صرت مفهمك وليك ما تحولي لي الا ما يحكي هو
0: هني حولوني لحظه
5: جربوا شو وينه
0: في سكرتيرته على الخط
5: بتعطيني اياه بقى خلص قرعتي لي راسي بالنغمه هي ذاتها
0: اوكي
7: اوكي معي معك
0: معك
5: الو
8: الو
5: ابو بلي
8: ايوه
5: ولك شو يا قلبي كيفك؟
8: الحمد لله خير
5: سلام عن المعرفة ولو خيّة ما في شي اشطعنا لك
8: خيّة
9: حضرتك مواطن المدعو جمال أبو بلاء
8: أيوة
9: بلاء باللام
8: نعم كيفك
9: بهنيك
8: حشوك
9: رجعنا لك بيتك بالرميلة وأنا متصلنا المهجرين بدون أي إشكال ولا حدا فتح تمه وبكره مضطر سلمك يا بكره 7:30 وين بتكون؟
8: انا بكون بالبيت سيدنا
9: يلا وين البيت؟
8: على فردان
9: ايه
8: بس انا ما بدي ارجع خيي ممنونك
9: ليه؟
8: انا محتل شقه كيف بدي اخليها بليلي ما فيها ضوء امان؟ ابي يبروها
9: يبروها شو فرق معك ما رجعت لك بيتك الاصلي
8: بس انا ما بدي ارجع يا خيي اساسا ما بدي ارجع لانه كيف كنت عايش بيناتهم هنيك بكره نفسي ولا مخ كاين قوي القران
9: لا لا.
8: كلنا إخوة وما منريد هالنعرات
9: ها شفت
8: إيه بس أختي اللي بيرجع مني وعلي
9: قول يا
8: شو
9: قوم جل
8: شو سيدنا
9: فوق كرسي امشي إذا خمس سنين خمس سنين مش خلك فيها ولا امشي
8: إذا أنت بدك
9: إيه بدك ترجع
10: إنه كيف فرد كاتن بتقوص وما بيعمل ولا صوت
11: لك إيه ولا حس دبرته من تحت الارض
10: ما صايره فرد ولا حس الا ما بيعمل صوت
11: حد جربه اسمعوا خلصنا هلا بده يمرق هيدا ترمو
10: هو كيف بيأمن يمرق كل يوم من هون
11: شايف هودي طالعين من ظهره ايه هودي 7 ترواح كل يوم الساعه 11 بيمرق بينفذ على الجميع وبيرجع يمرق على البنك كل يوم مصاري
10: بس شايفهم انا شايفهم 6 مش 7
11: لك لانه هاتلين وقبل بمره ناس
10: ايه مزبوط بال 97 مزبوط
11: هلا بدك تقوي الصايب انتبه
10: ليك بعدني ما مقتنع انه فرد ما بيعمل ولا صوت بدك تقنعني
11: جربوا واسمعوا يا شيخ
10: جربوا
11: واسمعوا اخ لك عنيد يخرب بيتك كل حياتك عنيد
12: ايه ما اشتريت ناطي
5: ايه
12: اشتري
5: ولك ايه اشتري لك ايش عم تصلي له
12: لا بس لانه شفتك انت عادة بتصلي
5: لخيي انت ما تصلي انت اشتري لك رخيص صلى علي قليلة
12: اوكي تشام
5: ليك وما تسمني قبل الصلاة ها
12: اوكي اه.
0: راح نتيجة الغدر صار نتيجة العمالة. ليه عم يضلوا يقتلوا؟ صحيح مات بس بعده بيناتنا. صحيح مات بس بقلوبنا بعده حي يرزق.
1: فعلا الله يخلي لي ياكل. لك خجلتوني
13: وريس شلصة.
1: لك وين كنت
13: بأمرك؟
14: قل لك الإيمان بالله ولبنان بيصنع المعجزات.
0: موجوع حياتي
1: ما بتتصوري قدي موجوع يا حياتي.
0: انت بسبعة رواح حياتي وما بيصير لك شي. ما عليه تحمل الوجه.
1: ايه بس رح تطلع روحي.
0: لك ايه شو فيها؟ بيصيروا خمسة حياتي.
1: اه لك كيف طلعي
0: كبة؟ شو بدك فيها؟
1: يلا
15: ارجع ريس ارجع عمالك.
16: أطلق المدعو حسين ناصر ياسين النار على مجهولين فأرداهم قتلى مجهولي الهوية والهيئة خالص. جرى اليوم وككل يوم أحد على الطريق الممتد بين نهر الموت والجسر الواطي سباق لسيارات الإسعاف، فحل في المرتبة الأولى ماهر زريق بسيارته جي إكس سيجما أمبولانس بعد أن اصطدم عند نقطة الوصول بأمبولانس جمعية الصليب المعكوف النمساوي يقودها حسين زولتر الذي حل في المرتبة الثانية تحت سيارة ماهر زريق في المرتبة الأولى لولا حادثة الاصطدام المريعة. وقد نقلت أمبولانس الرسالة الشريفة التي حلت في المرتبة الثالثة الأول والثاني وبعض المتفرجين المتطفلين إلى نقطة الانطلاق على ضفاف نهر الموت وذلك في طريق عودتها لتسلم الجائزة. جابت اليوم أحياء صيدا القديمة مسيرة ضمت الألاف وذلك احتفالا بذكرى اغتيال العميل عادل كونسرا الثالثة قاتل الشهيد معروف سعد في ذكراه 28. حطمت أمس المواطنة والرباعة اللبنانية أم حسن مراد الرقم القياسي السابق للمدعوة أم طلال سبيعي حين خطفت 4 جالونات ماء سعة 20 لتر الواحد بالإضافة إلى مطرة من الحجم المتوسط أي بفارق المطرة عن الرقم القياسي السابق، كما قامت بنقل 3 جالونات من فئة 10 لتر إلى الطابق الثالث في مبنى وزارة الإعلام حيث تعمل وذلك بحضور مدير عام وزارة السياحة بالوكالة ورئيس غرفتي الصناعة والصناعة والتجارة هي التجارة ومحافظ بيروت الذي صادف وجودهما في المبنى في هذه اللحظة، فأثنوا على قدراتها ونوهوا بمثابرتها رغم عمرها ودعوا لها بالمناسبة بطول العمر.
17: ما تاخذوني اليوم شوي صوتي تعبان
18: ولا يهمك.

0: مصاري.
1: خلاص بقى الفنان بيتعب، هي غنت كتير الست الليله يا جماعه.
2: بكل الالوان اللي عندوكا ما بقاش ما اتحملش، انا رجع عبيلي.
3: طالع عبيلي اتعلم جيتار بس اخضر لميع يكون
4: فيك.
3: بدها نقطه
5: طبعا.
3: انت دارس نقطه ولا
5: شاكيد؟
3: دلني عليها. ايه
4: ايوه
3: هيا اللي بدي اياه. فيك تعطيني شي دروس؟
5: احكيني بعد 3 شهور
2: يا جماعه.
6: هو اختك مع فنزويلا.
7: انت بدك تاخدني على فنزويلا؟
6: لك شو مفكرتيني انا جايب شارل ازنافور قلعه فاتمري ب73.
7: مين هو هيدا؟ مش معروف
6: لك. اي شايف اخر سنترال الكترونيك لك ببدارو؟ هيدا انا جايبه.
7: بدي شي بروفيشنال.
6: طب لو لك معك رأي مدع صافي له عندي مشروع كله مصاري.
8: لو يا تسلم لي ليك بين هالاجر وهالاجر.
9: لك يا خيي ما قصت لوقة، ما قصت لوقة، في فتيل بالارض.
8: لك يا خيي ما في فتيل، هيدا التخته ليك ما عم بهل.
9: عم يرقص معلوم بس انت ما بتحس عليه.
8: لك يا عمي لا
9: هلا هلا هلا اتخذ شيء وهيدي شيء.
8: ليك كيفات فيلو 7-8 سنتي فرق بين الاجرتين.
9: لك مزبوطه 200%، انت شايفه هيك من عندك من هون مبينه زي بقى.
8: تخيل وينه معك زي بقى؟
9: لك معي معلوم زي بقى بس ما اصلا لو في 7 سنتي فرق مثل ما انت عم تقول الا شيء كانت بتهدى هيك على الارض، كانت بتقلب دغري. قوم شوفها من عندك.
8: لك يا خيي انا ما بدي شوفها، انا بدي استعملها. ليه
9: تخيل اني رح امشي فيها ها؟ وهذا الزيب لا لك ها؟
10: يا هو
9: عمرك
8: اهلا ستنا.
9: لك يا عمي انت وين ما عدت اتصلت فيه واني ناطر تليفوني؟
2: وقع تليفوني من الاتاجير اللي عملت لي اياها وانكسر وسافرت بعد ما اشتريت واحد جديد.
9: ما بيصير
2: بلا صار.
9: ايه على كل إن هيدي مصرة، انت قلتي لي اعمل لي اياها مصرة لا تجربيها.
2: جربتها.
11: اكون معلاش من بعد اذنك لحفز
9: زي لحظة وكون معك والله ما بيصير الا على خاطري. ليك انت عمرك يا حي روق، انا حامل زي بقى غلط هيك هيك يا حي
8: شيء. يا حي كيف عم بتزيحة؟ ما بدك ما
9: لازم. ما عم زيحة ما عم زيحة زي بقى هذا، انت شايفها هيك من عندك من هون.
8: ولك يا عمي
9: أقول اللي بالك يا خيي لحظة تغيرت عمالك هيك هيك ها شايفها؟ يا حي من بيني على الميلة، يعني كنت حامل الطاولة عوجة.
8: لك يا خيي أنا شايفها إيه بس لازم تكون مثبتة.
9: يا خيي شو أنت ما بتسمع أخبار؟ من بارح صار في اجتماع لنقابات الحرفيين وقررنا بالاجتماع بالإجماع إنه منركب ومنجلد بس ما منثبت. وهي الست موجودة. كيف ستنا يا حي ها؟ عظيمة

0: أنا بهمنا أنتوا تكونوا راضين عن الشغل. ما أنا شو عملت؟ ما أنا شو عملت؟
1: مدروس؟
0: ما أنا بس أعمل شيء. ما أنا شو عملت؟ زي بقته.
2: ما أنا شو عملت؟ أنا قلت له على أساس ما عم بفتح لمين من كان، تبقى بس تيجي أنت ادق دقتين لا نعرفك ونفتح لك.
1: ولا شو بدك بهالشغلة؟
2: ولك أنا قلت له هيك لحتى لي بس يدق دقتين أعرفه إنه هو وما أفتح له.
1: والله منك هاي.
2: إيه لكن
1: تكفي.
2: تكفي لوين وصل سيس؟ طب سيرفيس لوين وصل؟
3: ما هو وصل لهون.
4: لوين واصل عم بيقول لك؟ طلع تفضل.
2: طلع لوصلك امشي.
3: والله واصل لهون.
5: لوين واصل وليه؟ وليه شو فيه؟ شو ما بقى في الواحد يسأل سؤال؟
2: عم بسألك لوين واصل؟ شو هنتك يعني؟
5: عم يسألك لوين واصل ولو خير؟ رد عليه على قليلي أدبيا مثلا.
3: والله رديت. ما رديت؟
4: إنه بركي بوصلك على طريقه. قول لوين واصل مش عيبة.
3: بخيو شو بتقول فيي لوين واصل؟ أنا واصل مطرح ما
5: شو سر يعني؟ شو رايح تساوي شي عاطي لقتك؟
3: لوين واصل ولا؟
4: واخرتها معك
3: بخيي أنت تركني ما دخلك فيي.
5: روح مطرح ما بدك من أسرك، بس احترم العالم الشعب اللي حولك.
2: موديله غلط
5: بيسوى مشي بوجهك المسك.
6: والبلاد اقتصاديين بخلة.
7: لحظة. الاقتصاد شيء والاحتياطي شيء. أعيدها وأنا مصر على أنه احتياطي الذهب ممتاز ولا خوف على الليرة. بطمنكم جميعا.
6: لماذا أنتم تتعاملون بالدولار وأنتكم عملة لبنانية واحتياطي الذهب ممتاز؟ هل أنتم أمريكيين؟ الدولار عملة الشعب الأمريكي.
7: الحقيقة أنه هيدا موضوع شائك ولسنا بصدد البحث الآن لديك الوقت. نحن لبنانيون بكل ما في الكلمة من معنى. بعدين ليكي أنا ومن على هذه الشاشة أدق نقوص الخطر. إذا المجتمع العربي والدولي ما رح يقوم بواجباته تجاه لبنان، لبنان قادم، نحن على شفير الهاوية. وهي الشغلة إذا استمرت قد تطال الكيان اللبناني برمته. وشكرا.
6: لكن
7: أرجوك لا جواب يعني لا جواب.
8: خلاص سبسيب. أنا بتريد مني شيء؟
7: لا بس أنت خليك معهم، خليهم يصوروا إشياء واقعية أكتر من واقع البلد. وين عقليتك؟ روح فهمنا الشيء.
8: يلا يا وليه.
7: ايه ده؟
4: ده اشياء
7: عمالك
4: بدك تروح تسمع. انت بتستعمل لي كلمة ناقوس الخطر كتير. غير قد تطال الكيان اللبناني برمته وغير شفير الهاوية. انا حرقت لي قلبي هيدي كلمة ناقوس الخطر، وانه فخامة حضرتك عم بتدقه. ليه انت سامعه شي مرة لناقوس الخطر؟ سامعه
7: ما هو منه شيء. بس
4: منه شيء راح سامعك ايه فيليب. اوكي ماتو.
7: ايه شي رهيب.
4: بتحب سامعك شفير الهوية؟ غير شيء
7: متشكر. لا
4: لهيدا لو شي مرة فعلا دقيق خمس ثواني بس، ما كان بقي منكم مين يخبر؟ لو صدفة بقي مين يخبر ما كان لقي واحد ليخبره. ما انتو ما بيصير لكم شيء، انتو ما بتموتوا. والذي انه ما بتغلطوا يحرق يرهركم ما قلتكم. بس ما تخاف هالمرة فانية جاية قريبة. صارت بكرة بس يبلش يطلع رون بكل المحافظات. رون صغير يا لدي بقى تذكرني، ويمكن بده يطلع ريش كمان. بعدني ما حصرتها بس جاي قريبي صاري. المهم انه انت من هلأ لوقتها ما بقى تجيب لي سيرته هيدا ناقوس الخطر. وفر ريش على العالم. يلا روح. عم ما انصحه. شو يعني ناقوس ولا؟
3: استنى شي واحد من هذا.
9: هذا الدواء مقطوع استاذ.
3: لك هذا اللي وراك؟
9: ايوه شايفه بعرفه.
3: دينا واحد عمي كيف مقطوع؟
9: هذا اللي شايفه استاذ هو اللي مقطوع. على كل المصير افضل ما تكبر حكي لانه بعدين ما بتكون مبسوط.
3: لك انا ما بحياتي كنت مبسوط. انت ما بتعرفني.
10: بارون
9: وين شفنا؟
10: نحنا بنعرف مسجل عنا عرض كتافه للاستاذ.
9: ناقصتنا بس فينا نقيسه.
10: ما في لزوم بارون فيه ويفرجينا ايه.

0: عبقريات، بس بدك تجيبهم من النوع المنيح.
1: ايه طبيعي، شو بدك حق
2: هيدي؟ كيفات دون كوكب؟
1: اهلين، الحمد لله.
2: وإيمان شو أخبارها؟
1: إيمان والله خطبي.
2: إخي؟ سلم لي علي وني كثير ما تنسى.
1: وصيت، أوكي.
0: هيدي $300 لإلك.
3: مصاري.
4: مصاري. مصاري.
1: دموزيل؟ عفوا، في هاي هلا شفت هيدي غطا البطاريات ناقص تاع المسجله.
0: هيدي مش من عندنا شريه مسيو.
1: كيف مش من عندك هلا بعد ظاهر من عندك؟ والمدام سلمت علي كمان.
0: اكيد مغلط، في حدنا محل هاي فاي هو ببيع هيك اشياء، اكيد ملخبط.
1: دموزيل هلا دفعت لك $300.
5: سجلها اخويا.
1: انا
2: شو هيدا؟ شو هيدا؟ فلسه وشو الشعب هيدا؟ اندبوري، وين الدولة؟ وين هي هالدولة ترد عنا هالمجرمين؟
6: ممكن مدام تخبرينا كيف صارت بالضبط؟
2: كانت وقفة حنان، ليكي بعدني عم برجو، وبفوته هو عامل حاله بده يشتري، وفجأة لقط المسجلة بده يضربها فيها على راسها، يقتلها يعني ليسرقنا. يا رب تغلق، الله ستر، لو ما نحن مستحضرين. لك إذا مش دولتنا قادرة تحمينا، مين؟ كنا أسرع منه، عم بيقله مجهول عرواء شو بدك بالمرة، وإجا ليشرحه الفرد بكل تهذيب. طلعت الصابة بالغلط الصابة.
7: ما طلعت، أنا بسايب على الواحد خالصة ومن الأول ضربة.
6: طب مدام شو بتحب تقولي؟ إنه ضيف شي للمسؤولين بالدولة.
2: أنا بدي أسأل، أنا وين الدولة؟ ويني هالدولة؟ فرجونا. نحن مين بيحمينا؟ ويني هالدولة؟
6: ليش في دولة؟ مسابقة أين الدولة برعاية سنة طوحط؟ تفضل أستاذ.
8: دولة يا دولة منهم مصر.
9: مرحبا دولة يا عين، لا حياة لمن
6: دولة. أستاذ،
10: ما في دولة لسوء الحظ، ونحن حذرنا مرارا وتكرارا.
6: شو رأي المواطن العادي؟
11: نحن منطلب الدولة، وين الدولة تلتفت فينا؟
6: رقبوا صاحب القرعة نهار الاثنين المقبل، أين الدولة؟ كل نهار اثنين الساعة 8:30 مساء مباشرة بعد الأخبار.
12: ما في شعب أنت السادقة.
6: صحيح، بس هيدا 4:30.
12: بس سجليلي يا هيدا، ما في شعب.
9: ما في شعب، لو في شعب
6: بقدر أشترك بدني؟ أكيد. وين الشعب؟ ما في شعب.
2: وين الشعب ما بيقوم؟
3: مصاري.

0: اتصلوا في هن وانا
1: لا بنور موتور
0: خلي مولا يحكم
2: ما قصر اساسا بيت
1: مخبى يا خرا
2: ما هذا الذي يحصل
0: ماشي انهم يتحاسبون اخر شهر كل شهر
1: بوكو سيتي
0: سيلي فيي لزوفرية فيي لزوفرية
3: ارمي سلاحك اطلع
0: وي الفو باديكار
3: اوكي شباب اوكي يا حلوين شو باصي صحتين على قلبك بارونو لحلال عليه
0: كثر خمسة
1: فيني
0: وي خلص دفع له ما في شيء تخيل ما في شيء ابتهاج لانه سفني ابتهاج ابتهاج لبسوله لبسوله
4: خلص خلص وقف
0: ما في شيء
1: كيف تكتم
4: بعمل لكم ابتهاج اخوانا ضايع انت وياه
0: لقد تهاجم خيون يا خيون كيف شوف الأفضل
4: احكي
1: احكي بالبزاز
2: معقول انتو بتشتغلوا مع بعض وانت مرافو
3: انا مرافو المفضل
2: كيف بتعوص عليه بركي قتلته
3: لك هلي انا اتدميت لإله كل شيء
0: خلاص
3: بس تسنع النار بدنا نقبض بدنا ناكل بندور بنشحد يعني
0: طيب.
3: هاي كلمة في الأمر
0: زهرت
1: لا يحاسبنا عن معرفة
2: شو بصي
0: زهرت البناء
4: لك مصاري مصاري مصاري مصاري عالطالع مصاري عالنازل مصاري
0: بس مصاري ليه ليك اذا بعد بسمعك عم بتقول مصاري وبتحزك وتتهضم لي بين العالم ومصاري الله وحده بيعرف شو معقول يطلع معي
4: طب لا يسيدنا
0: هيك
4: لك ما كل حديثهم في مصاري حتى انه عم يحكوا شيء ما دخلوا بالمصاري في كلمات كلها مصاري
0: ايه انت ما تتعاطى وحاجة تقول لي مصاري هيدي.
4: لك يا عمي اسمع شو طلع لي منك شريهم لجميعة بيعة بيعوا طعلوا ظهر البيعة بالجملة طول بلا غلي شو دخل الطول بالغلي
0: ايه
4: مصاري
0: وزة مظبوط
4: بس لك كل الحديث يا ملايكي مش قبضني جد قبضوا اياها حكيني سلف بيسلف هم بيحكي بالتقسيط وبيربحك زميلي
0: سامح
4: خذ واعطيه الغالي بيرخص لك انت غالي وطلبت رخيص شو هيدا مصاري
0: اختصر يا عيني
1: اختصر
4: شو بدك تكلفني
0: اختصر
4: شو بدك تكلفني بيروح وفرع عملي ناديس وفرانك راحوا فراطة لك هالكلمات الغالي عالبي قال مين الله يوفيك تعبك خدلك شو بده يوفي وين مصاري وحياتك على الغالي سيدنا شايف
0: بعرف بس يا ابني مزبوطين اختصر هلا شو بدك تقول لي
4: قال قال دفع حياته ثمن لوطنه
0: ايه؟
4: لما اقول له هالكلمه
0: شو بدك فيه تصير لا مش معقول لا
4: تخيل دافع دم قلبي جيتت معه كسبنا شوفتك البوكر هي
0: شو
4: بعدين لك شو لك معي
0: بحسن.
4: شو لك معي مركب اثنين عياري والعياري شو يعني داين والداين شو مصاري عمول حسابك تمرو شو بيقول له هداك حسد لمين حسد هيا ساعة قعدوا حسد يا شو بتخسر يا زمرات نربح شوي زيادة
0: علمك
4: جوهر وجودك ذهب
0: سيلانس
4: لوين
0: لك يا سيلانس ويا الله بحسب الله ما خلقك هاي كمان مصاري هاي كمان
4: بس سيدنا كلنا حسابك
0: ايه مش مهم ولمالك ومالي مالك ومالي من شغلة عدة
4: بأمرك بس طول بالك علي شوي.
0: بلعب أنا وياك بالمصاري هلا
4: طول بالك علي شوي بس لو ما حكيت كنت غنيت مصاري
0: لا
4: بأمرك
0: لا
4: أنا بأمرك أنا بأمرك
0: خليك بإحترامك بوقارك اطلع تفضل فيلسوف
4: بأمرك سيدنا أنا تحت الأمر
0: شو بتشتغل الولاد
4: والله ما عندي فكرة
0: كيف ما عندك تشتغل ما عندك فكره
4: انه لا لا انه غير شغل الاساسي قصدك شديد
0: شغلك الاساسي
4: نعم غير
0: شغلك شو شغلك الاساسي
4: سيدنا انا مترجم من العربي للعرب
0: كثير كثيرك ليك انا بريدي اعرف شو بتشتري من شو كتفك اكله.
4: انا مؤمن بالطب العربي.
0: شو يعني؟
4: يعني التطعيش. بس سيدنا هاي وقتها شهد شوي زيادة وهاي بالطب العربي بتصير. بس لايك سيدنا بعدني مؤمن بالطب العربي. لو تعوجوني كلنا سوا هو الطب الوحيد النافع وعصوله.
0: ليك
4: منك مصدقني انا هاي بدي روح اجيبك. نعم
0: جوعان؟ حاسس جوعان ما هي؟
4: لا مخور من الجوع.
0: ليه ما بتاكل خرا وبتخلصني من هذا الصبر؟
2: نحن معكم مباشرة من قاعة حدثات لننقل إليكم وقائع السعد لن إلى الشاعر الشارع موريس غيمال ونحن بانتظار أن
5: تناديني وأسكت. تناجيني وأصمت فهل أنا صموئيل بكت وأكبت؟
0: هاي قف أخلاقيا لا يجوز شو صار؟ غنو شو هاي؟ ترومبت؟
6: ترومبت
0: أدب عربي وترومبت؟
5: عبد الضابط كان
0: شو؟
5: متواصل مع اللي عم قوله.
0: شو؟ متواصل مع شو؟
5: مع اللي عم قوله.
0: شو عم بتقوله؟ شو اللي عم بتقوله؟
5: امسي
0: شو هل طلع شو قاطع لبني شو هاي؟ فوتها فوتها كثير هيك. يلا تابع ما تخليني بوقفكم هذي شو تسموها انتم.
5: امسي
0: امسي يلا امشي. انسان انسان زميلك انسان.
5: تناجيني واسفر
0: ما حلوه.
5: تواسيني وادبر فهل أنا أنطون شيكوف ومغفر؟
2: أوه قطع إيدي
7: حطي.
5: أنا القصدل الكبير. نقط نقط نقط يليها ثلاث نقط. اروي لي نقط اروي لي آخر نقطة فأنا وأنا أحب الضحكة فقط.
2: هاتوا خلص
3: عيبولو هاي محاضرة انتي
8: ولك اي لكتشر اي امسية اي محاضرة انتي كمان
9: ليك شو رح اعمل لك فيهم بس
2: هل هالقصائد رح تنزل ضمن مجموعة بتصور
5: ليه قصائد تاني رح

0: تحدد اتجاه القبلة، تعرف اتجاه بكركي. نوبك
1: دردي سني شيري مروني.
0: نوبك لا مجهولة لديها. نوبك
2: made by Sirita for Lebanon.
3: دربوسك براسي
4: كل نهار خميس وسبت دوخم عنين أنين سيدة الرقص الشرقي وفرقتها الأكسترا استعراضية.
3: والله بترقص
0: عصابة سلب متخصصة بالليزر ديسك ومسجلات الدات والداش للسيارات، تبحث عن قائد أو مخطط للعصابة حائز على شهادة بيتي أو تي اس على الأقل. فالعصابة مسؤولية تكنو علمية. للاتصال ليلى شخصيا.
5: نكون حيث سكن.
6: سكن سكن سكن سكن الليل.
3: هذا بعرفه هذا.
7: مربع مجان يفخر بأن يقدم لكم الراقصة سنجيتا سيدة الرقص الشرقي وفرقتها الهبة الاستعراضية. لا مجان للحجز.
3: كم وحدة هون؟ هلأ مين هي اللي هي سيدة الرقص الشرقي؟
8: I don't know sir.
3: مين؟
8: أنا لا أعرف.
3: مين بدك تشوف؟ مين عم يسألك؟ أنا لازم أعرف. هاي شغلة مين بيحددها؟ هايدي مفروض شغلة الدولة تحددها. مضبوط؟
8: نعم.
3: ها شغلة جديدة. هلأ ليك مين أنت بتحضر التلفزيون ما هيك؟
9: نعم سيما.
3: مين هي اللي هي يعني إنه سيطرة الشرقية؟
9: بتيجي لرأيي؟
3: ايه.
9: أنا بعطيك رأيي أنا. ليك ليك ليك ليك ليك
3: ليك ليك ليك ليك ليك يكفي يكفي. ياكلوا لازم تظبط يد من حديد. انا بعرف شو عم بحكي
9: معلوم
3: طبعا، بس انا طالبها هيك بينزل الواحد لحديد سوالفه عقلته.
9: نعم
3: شي تشيله بيرجع بيفوشه هيك.
9: ايوه
3: عرفت شو بدي اعمل. عرفت شو بدي اعمل.
9: اي برون انا كثير ادمي بدي اكون ازعر. مش معقول هيك مثل الختيار او شي عجوز. بدي اتزعرن عتقيل. كلهم مواطنين مثلي بس انا مواطن عادي. وليه طيب شو هني اكسترا؟ معقول صار عمري 45 سنة مش قاتل واحد او جارحه ببطت اجره؟ ما ضروري اقتله. خربان بيوت بوركو يا خي مثلا، عم تفهمني؟ إيه ما ضروري اقتله انه قوس عليه ارهبه موته خري فزع.
10: بدك تطلع هرمل؟ انا بعرف ناس مقاومة تعمل عملية ضد اتراك.
9: انا الاتراك ما ازييني. انا هولي هولي اللي عم ينغلوا هون هن اللي حارقين ديني. يعني كلهم اكسترا وانا مواطن عادي. انا عادي يعني بطبيعتي. ايه بس يلعن اختها العادي.
11: مبروك انت ربحت استاذ مع هالكلمة حصيرة شتوية صينية. مبروك
9: الله يرد عنك. بس انا كيف ربحت؟ ما مشترك بشي.
11: مش مهم.
9: غريب مين؟
11: هلا كمان ربحت جائزة تانية.
10: شو قلت هلا؟ تذكر شو قلت؟
9: أنا أنا ما بعرف شو قلت.
11: لو إذا بتعرف شو قلت تربح كمان جائزة. وين حضرة الزابي؟
12: بعتوا وراه في تمساح ألفيت على محل تياب بشارع السادات.
11: بيطول؟
12: يمكن يكون أوص وما بعرف.
11: هو حضرة الزابي مطول. العمى شو هيدا؟
12: انكسر الشر. كيف لك؟
11: أول مرة بسمع فيها.
12: وآخر مرة. أنا حزين كتير اليوم. في شيء إضافي تعاسي عن العادة.
11: أنت حزين؟ شو بتقول لكين إذا اشتغلت عن حالي؟ أنا ما بقى قادر أتحمل على الأخير.
12: أي أخير؟ أنا ما عم بعرف الأسود من الكحلة. أنا كلساتي أجلك ما عم بعرف.
11: هاي قصة. أنا رح أطلع من تيابي كحلة أسود ما فرقة معي مغلقة. أنا هلأ سيفة حبتين فاليوم 25 ميلي جرام ولا كأنه في شيء عم برقص بعدني.
12: أنا بعلك موتولون لمعلوماتك مثل المعلل. أنا بضيف الموتولون بأوساطي. بعدين الله فيك، بعدين خليني فرجيك إيدي.
11: هي حرام عليك، أنا الحكيم بيعمل لي إبرة ديميرول بتضل واقفة من صدع عيونه، بيقول لي غريبة أنت ملا مرة.
12: أنا بخلط الأفافورتون مع الديميرول بإيده بطرقع، وبعود لما أحسهم زكزكوني بهالإيد بطرق الهيروين شخصي بالإيد الثانية. ما خليني فرجيك
11: إيدي. أنت هي تجريتون مع كريبتيزول عالريق، أنا هول بخدهم مع بيرة سودا وبرش فيهم ملح روحيا
12: عرق بلدي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: شكة مجهول، بدي تشكى حدا معروف بعرفه.
2: أكيد أكيد. خليك ليك.
1: ما في حدا معروف.
2: يا لحظة. يعني تشكة جورج واتسوف، هذا معروف.
3: أنا مغروم فيك.
2: هلا.
3: أنت خلقتي لألي، أنت التايب تاعي.
1: بس.
2: ليه؟
1: لحظة.
2: ليه؟ شو بك ليه؟ ما بعلمي حزين أنت. شو بك؟ تجي تاك دغري.
3: أنا يائس.
2: يائس؟ يائس وبلا أخلاق؟ ما صاير هذا؟ هيدي شو هنيك؟ مش جاكورد أخلاق؟

0: מכאנק. קף. קף. קף, קף! בכך חיי, קף, עם בלה, קף!
1: ליאח! ולא שובי אתה מטעוס עליי, יתמותי!
2: אתה
0: בלסטלם וביקחנו. מה דבל שוט ג'מע עולה? אני שבתו עם בשרעה.
1: وعم بسرعه بتقوصني ما احكي معي مهنة دغري شو هيدا العالم وين الدولة
2: طيب معقوله عطبت له اجره
0: انجع مسحتك ولا ما تعمل حركات
1: حيوان
0: حيوان
1: عطب باين باجري بامريكا مالك حق تقوص على كحله
3: بطه
4: بس انت كيف بتفرع يا همشري بتعمل هالعمله الله يسامحك ما انت قله بالاول
0: شو بق لك لك لك شو بصح ما تبلشوا شفتوا عم بسرقها بام العينه
1: عم بسرق بدي اكل بدي طعم عيلتي
0: طعم عيلتي
1: شو كيف ليه بدي مسح في الارض لا انت عارف حالك مين عم تحكي شو بقى يا ولد ايه بصي
5: يا
1: اخي ولا يا رئيس ايه عطب لي عندي اولاد بدي طعميهم
0: بقى طعميهم بس بقى طعميهم شي ثاني له شي عطر هيكون
2: اديني خبره شوي
3: ما زك حادثة
6: لا شيء لا شيء هيدا حادث امني عابر بس ليك الضابط خلص
2: حديد بحديد
0: لحظة لحظة لحظة دورة المطلبي مطلبي مين بدي يكون في وراك
1: انت عارف حالك مع مين عم تحكي
0: مع مين
7: انت عارف حالك مع مين عم تحكي
0: قرايبه هل
3: حضرة الضابط
0: طعم الفقير طعم الفقير طعم الفقير طعم الفقير
7: توبه
0: توبه لحدا طعم الفقير ما طعم الفقير على فترة هلا ما حدا بيطعم الفقير شو بصي وبدي اعرف شو بده يصير
8: اوعى
0: شو بيطعم الفقير
3: حضرة الضابط ماذا يدور امنيا في لبنان؟
0: اني ادور وحده
3: هل لبنان تعفى برايك؟
0: لكن شايفه كله هول؟ كله هول اللي شايفتين غلطانين واذا اكثر يعني لانهم بهايم ما دخل ديمقراطيا
3: لكن انتم نظام ديمقراطي
0: ايوه
3: وهو العكس تماما
0: طبعا ما دخل اللي عامل لك بدخل لكن اذا تذهبين الى هوسبيتال استشفى طابق العناية الفائقة وتجدين 20 بهيمة ما في منهم بهيمة فائقة وبهيم واحد صوران على الجميع مع من تتكلمين مع من سؤال يسأل خلصوني عندي 100 شغلة عم يصور هذا كم بطلع فيه بيعمل
3: نعم نعم Вы, пожалуйста, возьмите себя в руки, успокойтесь и продолжим наш разговор.
0: Окей. Окей, окей. Все. Хватит.
3: И все-таки продолжим.
0: Большой.
3: При чем тут большой? Мы продолжаем с вами разговор.
0: Хуёба, она амбелик большой, мы сейчас на камеру гали. Халсин. Барев, она бы луга, бакрин, я что смог. Лек, бахфаржи киши, лет, длил, азели, карману, мшуэта. هذا لقد ضبطنا هذا الكف يسترده كله حشيش وين بمحل الحلاقة تزيين النسائية قاعدين عم عطين تسوار وعم بيحموه فوق ليسيحوه

0: صور
1: الزرق.
0: كله حشيش. طب
1: عفوا
0: افيو لا لا يخاف ثواني.
1: حضرة الضابط
0: اخذته
1: أليس هذا الكف نفسه
0: الذي هيضل معي بس
1: الذي صورناه منذ يوم
0: تكلم
2: لسافي ديجا سانك فوا كون فيلم
0: سانك فوا اوكي.
1: يجب ان نكون مقنعين للمواطن الاوروبي الغربي.
0: انفلقت حالة روفون انفلقت حالة روفون هذا مسموم هو جاي خلقان مسموم عندهم ايه ماشي.
1: حضرة الضابط يجب ان نكون مقنعين.
0: نحن مقنعين مقنعون مبتدا وخبر.
1: ربما
0: كنا مقنعين نحن مقنعون مظبوط.
1: ربما تدا او في كيس وراك مثلا.
0: لا لا لا
1: او شنطه.
0: شو بدي اعمل لكم اخراج
1: او شاي
0: ما بلاقيت شو هذا ده. ما في انفجارات. وين في انفجار؟ صورته؟ امشي انفجار.
3: عفوا سؤال بس انه كيف في هيك شيء طريقه استشهد ايه وارجع اشوفها على فيديو؟ انتوا حريفين بالفيديو انا ملاحظكم هيك.
1: هذا ليس اختصاصي انا مراسله.
3: صعبة هي بس يلعن اختها لو إلها هيك شي طريقة كان يعني.
4: وينك يا زلمة؟ ليه الجفا؟ ما انت اللي قلت ما في شي بيفرق بيناتنا.
5: حياتي.
0: أيوة
4: حبيبي قلب واحد نحنا ما هيك. وانسى الله على الأيام تقبرني ها حبيب قلبي.
5: أخوي كل حياتنا أسنان.
0: أيوة
5: مسيحية
4: خيلك بس
6: إلى مستشفى. مونديو
7: شعر سكان بيروت القاطنون بين منطقة الزلقة شرقا وصولا حتى أطراف الرملة البيضاء جنوبا بهزة خفيفة ظهر اليوم وقد شعرت بها شخصيا بشكل يفوق الوصف. ليتني. وقدرت وزارة الاقتصاد قوة الهزة بدرجتين فاصل خمسة على مقياس أبو علي أي بنسبة تصاعدية بلغت 0.7 عن آخر هزة أيلول الماضي. هذا وقد استنكر الاتحاد العمالي العام بشخص رئيسته ماتيلدا بشارة أيوب الهزة وبيان الوزارة التي وصفته بالاستهتار والرجعية وأضافت إنها العمالة المفضوحة.
8: بعد الإعلان سعدان من نوع أورانغ أوتان ينقذ مواطنا في عرية كان يعلق على شبكة خط أبو وئام وعالق فيها.
9: لأول مرة في لبنان الساحر الروماني جوجا وصديقته الفاتنة أنطوسة سيدمرون أعصابكم ليليا في مربع سطيحة. لا ننصح مرضى أو حتى ضعفاء القلب بالحضور.
10: ما هذا؟
11: هذا جديد مميز سريع وسهل الاستعمال.
10: كأنها تنقي العدس أليس كذلك؟
11: أجل إنها فعلا ماكينة العدس الجديدة لا داعي للتنقاية بعد اليوم. أتسو انظري بنفسك. أتسو دعيها تنقي العدس. اسرعي سيدتي الكمية محدودة.
12: Made by Sirita for Lebanon.
1: فونجا بستيدتي كوتيا.
13: فزعين الرومان بالسحر.
1: Yes sir. فونجا
14: لك افتحي علاقتهم.
1: ييه يا ربي
14: افتحي رح يختنع.
1: يا شباب هاي شباب بدنا الشباب يساعدونا رح نموت.
13: ايه انت بتعرفي عربي؟
1: ايوه خارف عربي خلصني برافو.
14: يا عم افتحوها.
13: يا عم كيف بتفتح هيدي؟ في لها شي سر؟
1: ولا سر.
13: لا لا لا لا لا لا لا
1: هون في لها هون
14: عزة
1: يا رب دخلك السلم اختاري روبي كرومانيان
13: خيطة ايه
14: خيطة فرقوا له
0: سلام فرقوا
14: اهلا
0: محجوب حبيبي
13: الرساله الشريفه
0: خلي لي اياها
13: من البحمر سيدنا.
0: اهلا بالصلاه
13: على الاهالي سيدنا على بعض
0: اهالي اهم شيء الاهالي.
13: طولنا عمرك.
0: تعاون الاهالي مع الاجهزه هو اللي بيصنع
13: كله. شكرا سيدنا. هذا السحر الروماني
0: شوفوا
13: العلبه علي
0: علق بالعلبة يلا شيلوا شيلوا بلا معلمين لو بتشيلوه من هون
15: طلع طلع سيدنا
0: هلا خلينا يا ابو يا شباب الله يحفظكم الله يقويكم الحمد لله على سلامتك
15: الله يخليك الله يخليك الله يخليك انت
0: هذا انت
15: سيدنا تركني ارتاح
0: روماني يا ابن الاحبة
15: لا لك مش روماني سحر روماني سحر روماني
0: ايه روماني ما شفتك على الدعاية روماني
15: سيدنا معي بنت بدي وصلها لعند اهلها وني وني البنت
0: صارت عند اهلها
15: وني عند اهلها
0: ايه انت تذكر شو صار برومانيا باثنين وتسعين
15: لك 92 ولا ما عايش متذكر
0: روح لذكرك
15: لك يا شيخ لنجيب البنت
0: روح لذكرك يا شيخ

0: وينك؟ لا يغيب عن ذاكرتي، أنا كنت عم فكر أكتب مذكراتي. يوه بلاوي فيه، بس مني فايق عشي.
1: كيف رح تقدر تكتبهم أستاذ؟
0: بدي حاول أتذكر لأرجع حقيقتهم. قتلولي كمان ذكرتي على الحاجز وقتها، لأني صار لي زمان ما شفتها.
2: حضرة الضابط، حضرة الضابط، حضرة الضابط، قوم قوم.
3: حلو هيك، حلو هيك.
2: حضرة الضابط، حضرة الضابط، قوم. احتراماتي، احتراماتي، وقف وقف. هدي هيدي شغلة بعد ما صايرة. هلا أنا علقت لك وسام وشيح معارف أرز الأرز لأكبر شيء. بص ولا كلمة، مد إيدك. أيوة هيدا الوسام على جهودك يا حامل حما، بس ما رح تقدر تلحق عليهم. شو ما عملت ولا أنت ولا غيرك؟ دعان شبابك
3: مين؟
2: رجع نام بعدين في ميتينج.
3: مين؟ لا
4: جي 85 دولار من أرمينيا.
5: هيدا أكيد مخبيهم بصدره. شرب انت تسكو عرز
6: يا خي. خليني اني سنتر، اني اسرع منك. بعدين هيدا الهبيلي ليه ما بيشترك معنا؟ ناقصنا كورنر في ضعف.
5: هبيلي
6: ضعف زعان لحظه ما مستاجي يفوت، عارف حاله رح يكله.
5: قوم خبي هالليله شي 85 دولار.
7: انا هون من اليمين ما تخاف، 85 دولار فرد ضربه.
8: اعزائي وصل له 85 دولار من سهره بارمينيا، وممنوع ممنوع لعب الايادي طبعا. لازم يقدر يوصل لعند حضره الصراف. هو شطارته
6: فيها.
8: طف تايم تايم تايم بليز، وصل بالسلامه لورا. بليز بليز لورا بليز. وين 85 دولار؟ كان عبور الاستاذ بالمجتمع اختراع رائع برعاية بطاريات كوروهاي. شو شعورك استاذ بعد الاختراع الرائع والنجاح؟
2: انا مبسوطة كتير. ميرسي مشان صخرك انا مشان كوروهاي.
5: الخمسين بايظة ما تمشي.
8: ليك بحياتك بطاريات احسن من كوروهاي؟ اكيد لا
2: لا لا اكيد.
5: ويني الخمسين ما بتمشي هليكي ما قصة.
8: كبا
5: انا ما بتبقى، انا برد على صاحبها، المهم ما ترجع لعندي.
7: كيف ما بتمشي؟ كيف وصلت من ارمينيا لهون لو ما بتمشي؟
5: ولا يمكن ولا يمكن.

0: تسأل حضرتك تسأله وهو بيجاوب. شو عرفه هو؟
1: ما انت ليه بتضل تعلي؟
2: فيك تحط عن جاشتك.
3: انا مجمع لكم كلام كل الوقت بتستعملوه بيعبي نهاركم، وانا بعتقد انه هالكلام ما بقى فينا نستعمله اذا بدنا نستمر وما ننقرض، وانا بعتقد انه نحنا بهالكلام عم نستجلب قوة الشر اللي بدها تفتح الارض وتمحينا عن الخريطة. ما بدي اياكم تصدقوني لالي، وهيدا احساسي. رح دخل كل هالكلمات قدامكم لتكونوا انتو شهود على السؤال وعلى الجواب. انا مرة سألته شو يعني لا والله ما بقبل، جوابني بتمنى.
1: صحيح بيقولوا لا والله ما بقبل وبيكون ميتين قد ما قبلنين. بلش
3: بيه. يلا العنوان: كرامة، نشامة، شهامة، تراثة. بزعل بشرفي.
4: بعيد والله.
3: ولا يمكن.
4: يمكن 0.5.
2: 0.5.
3: ايه هيدي يعني يمكن ونص. يلا. ميلو.
4: اخت اللي بيطلع.
3: يلا جاي.
4: يلا رايح.
3: مني وعلي.
4: ايرور. ايرور.
3: شو يعني ايرور؟ بس تطلع هيدي الايرور يعني في شي غلط بالحكي او شي ما له معنى.
2: شو الغلط؟ مني وعلي شو فيها غلط؟
3: شو يعني مني وعلي؟ اشرح لي.
2: انه مني وعلي.
3: هو ما شرحت شي.
2: لك مني
3: وعلي. حتى الكلمة بتستعملها بلا وعي، هيدا الايرور. بلا قطع عن حديثك.
4: بلا قطع.
3: شو يعني؟ بلا قطع مجرورة اوكي، ما في بلا قبلها. عيوني انت.
4: العمى بعيونك.
3: معنات الحكي.
4: ايرور. ايرور. ايرور.
3: من فج وغميق.
4: نو ترانسليشن.
0: لك شو يعني ليشن؟
3: نو ترانسليشن. هيدي كلمات ما لها ترجمة عالميا، موجودة بس عند الشعب العنيد. مش بيناتنا.
4: وين هي؟
3: وين الدولة؟ ما في دولة.
4: تكون يولى عليكم.
3: ما يكن لك فكر.
0: لك شو هالإشارة؟ اكتف على الحل؟
3: ايه. هيدي يعني من بعد الاكتف وبطالة ما في حدا، ما يكن لك فكر. ما في نسبة.
4: في نسبة كبيرة.
3: ما اختلفنا.
4: تأبرنا.
3: بتمون.
4: بتموني.
2: شو يعني بتموني؟
3: الموني يعني برغل، عدس، كشك، ورمى، زعتر، ولا آخر الموني.
2: شو هالحكي؟
1: كثير مضبوط. كثر
3: اخت الكاذب.
4: اختي.
3: انت عارف مع مين عم تحكي؟
4: No translation.
3: ما في شي بيمشي بالقوة بلبنان.
4: من هيك ما في شي رح يمشي.
2: طبعا طبعا.
3: كذا ماذا؟
4: سلطة برازيلية او بوليفية.
3: جنوط عراض.
4: يوسف بيك كرم.
3: مين الاحمر اللي مسوي لك اياه؟
4: عم تشتغل مع معلم غيري.
3: معلم
4: حمار.
3: بلا معلمي
4: يا حمار.
3: مش مشكلة.
4: كارثة. مش مشكلة.
3: مش ناسي.
4: أخت اللي فايق عشي وشو؟
3: ما تخاف منا.
4: هيتشكوك عندك الليلة.
3: هات ألف.
4: هات 300.
3: انت كريم ونحن منستاهل.
4: No translation.
3: أكيد مليون بالمية.
4: مثل ما الله بيريد.
3: مثل ما الله بيريد.
4: No.
3: انت السيدة.
4: انت الكاذب.
3: خليها للتنين.
4: نهار الجمعة الجاي.
3: نهار الجمعة الجاي.
4: خليها للتنين.
3: شي جديد مميز غير شكل.
4: اي هو الشكل؟
3: حسني
4: مرضو. لا حسن
0: بك. اعوذ بالله. هيدي حسني لوجه الله. بيقولوا لي
3: حسن. حسني مرضو لحسن لوجه الله. مهن حرة.
4: كزلكون.
1: شو يعني كزلكون؟
3: يعني مهن حرة. أرطها وقعة.
4: أرط وقعة.
2: ايه شو اخترع يعني؟
3: يا حبيبي قال أرط وقع مش أرط ها وقع. هل هالا شو لي بلا وعي بتحكوا؟ من إيه اللي أرطها وقع؟
2: منين بيت مين؟
3: قله
2: ماشي الزلمي وحده هيك وأرط وقع.
3: أنا شفته.
2: من يعني وين بتدخلها؟ وين شو بتدخلها؟ شو بدك فيها تدخلها؟ ها؟
3: ايه
2: أرط وقع. هو أرط حاله وقع. ليه مدخلها الأنثى أنت ولا؟
3: خلص طول أرط وقع.
2: أرط هو أرط وقع.
3: يلا
2: إنه هلأ أرطها وقع مأسرع المصير والفرصة الأخيرة.
3: طبعا ما بلشت الطيشاني كلها من لغتكم. وأنت مين حضرتك؟
5: حضرت زبط
6: بس مش قصده. مش قصده
3: أرط وقع.
2: ليك ليه أوصوا بنص جبينه.
3: أرط وقع مش أرط.
2: ما عاد أرط
3: حدا. أرط حاله.
2: يلا خلاص.
3: يلا النساء والأبرياء والمدنيين.
4: النساء برات الأبرياء، النساء برات المدنيين.
2: أنا هيك بتلفنوا اللي بيقولوا لي مثلا راح كذا نساء بعدين راح مدنيين، عربينه بيخلصوا النساء بعدين بلشوا المدنيين.
3: كل شيء شيء أنا
2: والأطفال هوليك وحدهم
3: رهيبين. بليخ أختها
4: بليخة إلى
0: طب كيف يا خي بليخ أختها
3: هي ولا أختها؟
0: معلوم بليخ أختها هي
3: إلهية يعني.
0: إيه معلوم.
3: طب ما هي رئيس إلهية، ما بدك ليخ أختها أنت؟
0: إيه طبعا.
3: إيه انت ما بتليخ حدا، انت ما بتليخ الا اللي مش موجود وجهك، انت خريان سوري.
0: طبعا
3: يلعن الله
4: يلعنك انت.
3: اه شفت انت ما بتلعن حدا، ما بتلعن الا اللي مش موجود وجهك، انت خريان
1: سوري. كتير مظبوط كفه.
3: ناس وناس.
1: شو هول الاشخاص؟
3: ناس وناس. كانوا ناس جابوا ناس كتروا صاروا ناس اكتر.
2: لا يا اخي، ناس وناس غير ناس بيكونوا.
3: ليه ناس بلس ناس، كانوا الناس شافوا الناس كتروا صاروا ناس اكتر.
0: لك يا عمي
2: يا اخي هيك بيحكوا الناس، ناس وناس يعني
3: مش موجودة ناس اكتر.
2: ايه بس فيها خربان بيوت هيدي.
3: طبعا فيها خربان بيوت بتحلى اذا كلهم فرد ناس. يه ضاعت لينية
4: ارمانية.
3: ارمانية
4: ارمان لبنانية.
3: لبنانية
4: ايرور.
2: ايرور ايرور
4: ايرور.
3: اتنيناتهم اخرى من بعضهم
4: ايرور.
1: ممكن فهمي لها سوري
3: بسيطة. في واحد بالنهاية لازم يكون أخرى من الثاني. ليه؟ لأنه ما بيقدروا الاثنين يضلوا أخرى من بعض كل الوقت. في واحد بده يلويش.
0: يا أستاذ هذا حكي عادي، هو اللي في غلط، هو اللي في إيرور.
3: لا الإيرور فيكم وهيدا ماشي على الكهرباء. أول شيء
0: لو إذا ماشي على الكهرباء
3: 20 سنتي ولا شيء.
4: 20 سنتي ضرب 2 40 سنتي، 40 سنتي ولا شيء، 40 سنتي ضرب 10 4 أمتور، 4 أمتور ولا شيء، 4 أمتور ضرب 50 200 متر، 200 متر ولا شيء، 200 متر.
2: هي فهمنا شو سيرة هي.
3: أوكي دقيقة واحدة بس.
4: 10 دقايق بس.
2: تمام
3: 10 دقايق بس.
4: ساعة زمان.
3: ساعة زمان.
4: نهار ماكسيموم.
3: نهار ماكسيموم.
4: راحة أبدية.
3: حي يرزق.
4: حي لا يرزق، حي يزرق، حي يخرق، حي يحرق، حي يغرق.
1: خلق
3: هذا حيث الشنكاش.
4: No translation.
2: هلأ ما قالوا ترجم الشنكاش؟ يترجمونا هن يفهموا، نحن مش مسؤوليتنا هيدي.
3: أنا ما قادر فيدك، بس إذا ممكن حضرتك تفسر لي شو هو الشنكاش. شو يعني شنكاش؟ غير شنكاش وضيع شنكاش، شغلي بضيع دائما الشعب العنيد.
2: مش معقول هيك التخطيط للمستقبل. كل كلمة ما قالها ترجمة على هالعجيبة صارت بايظة يعني. هاي لغتنا الأم، هاي الذاكرة الشعبية.
3: لا لا لا لا ما تسيء فهمي، هدو هودي كلمات ما قالهم ترانسليشن وفينا نضل عم نستعملون وما بيضروا المصير.
1: مثل شو؟
3: دامي الحمد لله على السلامة، صحتين على قلبك، نعيما ويعطيك العافية.
0: لك يلعن أخت اللغة اللي ما فيها خمس كلمات فينا نحكيون وما بيضروا المصير.
1: بالعكس
0: بالعكس
3: بالعكس
2: ده بالعكس
3: بالعكس
2: بالعكس
4: بالعكس
3: بالعكس. هاي الكلمة الوحيدة اللي دخلناها ورجع معناتها هو ذاته. الوحيدة اللي معناتها فيها
2: بالعكس.
3: لا بالعكس.
2: لك شو بارون، انت صاير عم تصين مولدات بالعكايزة.
7: بارون سولينويد عم بيفتح.
2: ايه وقمح بدنا نضوي، انت شايف قمح عم بيضوي.
7: بارون هذا مش عكايزة، هذا فك براغي شق. شفتوا؟ وهذا عكاز الثاني لفرجيك فك صليب. روح روح بيّن شي معي روح.
2: والله ايه. هلأ عاد بيّن معي.
7: يلا بيّن معي.
2: قلي هولي انا في 10-12 فصل بعدني عم شوفهم. اذا قدرت منعتهم عن هالكلمات اللي عم تقولها انت على سنة.
3: اوكي
2: سنة كاملة.
3: طيب
2: شو بيصير؟
3: قبل
2: دقلي
3: نتيجة اريد تسجيل كل هذه الكلمات.
4: Are you sure?
3: أنت عر.
4: Yes.
3: Okay. هلا بلش يأخذ كلمات على ذكرتو.
0: وانت ذكرت
3: حيد كلمات على ذكرتو. اشتري الكهرباء. اشتري الكهرباء. من جاب الكهرباء؟ شيء.
8: مولد للأماني رجعت عزي وزدت عن خواني. وإذا ترفعت هالإنسان كفي لاستقلال ضوي عن جيراني. زمن فقدنا وعم الحزن عفراقه ولدنا ولحتى نضل نعمل يلي بدنا قضى مسعوف بفاضل خيامي

0: شو الرز؟ انتوا عارفين شو صار؟
1: هذا اليوم صار عيد المولد.
2: عيد المولد؟
1: لا المولد.
0: لا
3: اعوذ بالله من الشيطان
0: الرجيم. ويلي شو يعني صار كل شيء؟
1: شو؟ وقف هذا مبين؟
0: وقف
1: لا وقف
4: وقف.
5: حضرة الضابط انت بتعرف انه انا صار لي سنة ونص بجمع لكم اياهم كلمة كلها.
0: نعم.
5: وانتوا صار لكم 5 سنين ماشيين على بريز ابو وئام. انا شو خاطر لي انه هلا راح يور ابداع الارمني بالمولدات؟ كنت كبزرها خلص هلا على حمار.
6: لو كاد الزر اسمه سيف ما كان صار هيك.
0: هلا انه شو اللي صار؟
7: قطش من خورك وطار، هيدا اللي صار.
1: لك خضر بحول هيداك راح طبعا جار.
8: لك شغلة فيوز هيدي اكيد مليون بالمية.
9: هيدا غضب الله. هيدي موصيل الكفر. ما في عيد المولد. وقف المولد.
0: وقف المولد.
8: لك حيقلبوا هيك طبعا جار.
1: يلا ها.
0: وقف المولد.
8: شو؟
0: شو مشيت؟
8: استاذ شوف لي عندك في شي دور لحظة سيدنا بس. كيف تشغلوه هيدا؟
6: بس بديتك تشيدة.
8: لحظة بس فهميني. ايه. فهميني. انت طافيتي ولا مضويتي يا اختي؟
6: مضوى كان انتو طفيتوه.
8: لك ما انا يا اختي. سيدنا
0: ولفو
8: ما واصل كهربا من عنجا.
0: ليه؟
8: ما في ابدا.
9: شوفوا الفلبينية يا جماعة. هيدي مبدعة مخترعة سيدنا.
0: سيرتا ايه عفك. ما حدا يعجق عليها. سيرتا. طلع فيها. قادرة تعمل شيء بالنسبة للمولد؟
10: انا ما عملت شيء.
0: بعد بالك
9: اركعوا
8: اركعوا خلينا
0: شعر شعر
11: ما عم تفهم عليكم اشكوا انجليزي وكبروا لها راسها بعد يلا
0: انجليزي ما في لك ويني انا سالت فرنسي انا عم بطلب من بركي انت بتحكيها بتقولي لا انا كدوله عادي شو بطلب منها انه هالمولد
10: انا ما بتعاطى معها أم... بدي سفرها قريبا
8: سيريتا
0: إيه.
8: بس لوك قبل ما
9: مي انت يو كان فيكي على الجنراتور
10: نو جنريتر. انا
0: عارف
10: بس كمبيوتر. نو جنريتر.
0: يا قطعت الشلت.
8: شغلة فيوز هيدي يا جماعة خليكن معي. عرفوني بس شو بيض على هيدا.
0: انا فيوز انا بعرف.
8: سيدنا هودي اكيد شغل هون. ما مبين عليها.
9: خلك شوفوا البصارة سيدنا.
8: بصارة ايه.
0: ماني شايف شي.
8: شو هاتوا عنا. هاتوا عنا.
10: هاتوا عنا.
0: فلا شوفي لنا.
10: ال.
0: اتكت طاقة الفيوز.
10: على عين. وينه الفيوز.
0: إرام.
8: يلا.
0: يلا.
8: خدر. يلا ها هذا ليك هذا اللي تعرفيها هذا بدنا اياه يكون شي 50 امبير تقريبا يعني الذي هو وهذا ما مؤيد عليه ربه
10: لسه اقعدوا
0: يلا عدو
10: انا
0: ما ما نقدر انا بدي اروح شوي لهونيك بلشي تبصر
10: انت الامر الناهي يا ضابطنا العزيز قول ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
8: خذ
0: يلا
8: اي فيوز خي مطلوب من جهه برا بلنا
0: دغري وينك بصري على فكره بصري واعتبري حالك عم تبصري للدوله ما تعملي لي هيك ما في لا نقوط ولا ايه فقع شو ليه فقع
10: طرد الارواح الشريره
0: شو
10: طرد الارواح الشريره
0: اه اوف اوف حجم الله هذا زي اللي كنت الله
10: لفيوز لفيوز بينعاز بينعوز كاشف وخيط محدود طيار دوار محتار لو يوقف ما يشوف لفيوز
8: خير
10: يلا جاييكم فيوز شكله 10 امبير وهو 3 ما يقلع وق من هالفيوز تقرا غنوه نعمل فيروز
8: يعني اضعف بكثير من
9: اللي مصالح هالفيوز
10: روحوا شوفوا فوق المولد خط عنجر فالت ومهزوم
9: ايه والله في واحد فالت وفي 2 فالت يا خضر
8: يا ولد حيدوا حيدوا هيك يا عم حيدوا
5: هذا الفتى
8: حيدوا
0: خضر
8: يلا لحظة سيدنا بس
0: شو عم تعمل يا ابني
8: لحظة سيدنا بس
10: انا مين يحاسبني
8: غريب ما عليها كهرباء
0: ليه
8: ما انا شو عملت عم دقروا تدقير سيدنا ليك ها مفروض يعني اذا في كهرباء يشرقت لانه
9: لك يا ازابير
8: ولا جنسه
9: يا ازابير لشو بكن ولا شو هالطول المتواصل ها
7: انه المهم اكون في قاعده ما هيك. لو واحد بيربي كلمه تعالوا هون يلا كلكم لهون، عدو ابتعدوا، لا وروا لهون يلا كلكم لهون، وابتعدوا دغري ابتعدوا، كلكم قاعدين والقعده واقفه ما راح يزبط معكم شيء.
10: دخيلك فوق لا يضل فينا نعمل شيء.
7: عم بشركم
2: يلا روح تفرغ يلا نضبه شيل الارمله يلا شيل الارمله هذا اخر ارمله يا عم الارمن كيف يصلع هذا؟ هذا هذا كيف يصلع هذا؟ لو عرفوا هذا عم يدخلون على الشؤون لو عرفوا على الخزون هذا انت كبيته ده هو مين كبون انت كان معك كيس واحد
10: ليك نعم. اذا شربنا وراك الاصيل خلانيه ونرجع للزون نرجع فينا
7: شو عم تحكي ليش بعده النوريق
10: يا حوي حضرت الضابط بدنا الكيس
7: ليك
10: بدنا الكيس
2: هيا كيس
10: هيدا
2: هيدا اللي كبناه هيدا ما في نتفه كله ما في شيء
10: ايه بدو اياه
2: بدو اياه هون
4: ناغورني
12: ناغورنيون هسا كولا هسا كولا
4: سكينشز كيشن
12: ناغورني قوي قوي صحة من شيكم هسا كولا
10: هلا
4: عزراي ام الذوق
12: ونكشفهم منهم هون
4: ونكشفهم منهم هون
12: ونكشفهم منهم هون
4: ونكشفهم منهم هون
12: سكينشز كيشن
4: ويليا مين كب علينا هالكيس كيس زبالة ومرتين
2: خير الله يا خير
0: خلاص يا اول مرة شو بك
4: مين كب علينا هالكيس
0: مين
4: مين كب هالكيس انت
2: انا عندي كيس طب عندي كيس انا عايزه
4: عايزه عم بتكبوا علي مرتين
2: انا خلي عنك بركي باخده منك انا وين اوعى
4: مين الانسان اللعين اللي هونيك شو هالجهاز اللي وراك يا لعين تعتاع عرب
7: اللي بالاول انت مين
4: شو
7: اوصوا اوصوا معك فرد هلا اوصوا
4: ميثاق بشر انا دين كبير انا قوي من علا انا عريض انا اعرف شي من عرض عرضكم على العريض حدا منكم شايف الرب انا شفت الرب عريض خميق هون بصدري انا عارف اني سمعكم امتى يا عسكري
12: هذا كولا هذا كولا
4: انت بس عسكري كل حياتك ما فيك تقوص على العرض ولا عن سوينه انت بعد معك شي اربع او خمس رصاصات بيدك ما فيها تكبس لتقوص الا ما انا الا انا قادر العنكم من علا وإذا طلبت اللعنة بتحل عولاد ولادكن هلا بلعنكن بلعنكن لبنان في عيوني ونكشفهم منهم هون ما لازم ولا لبناني يتعلم برا هاي اشياء غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا والإنسان ما لازم يغير تقاليده شو هالجهاز الشيطان لا شو العلم إذا بده يرجع مواطن تقيل تقيل على الهضم ما بينهضم بيفتكر حاله ديك وهو سوس أصفر أنا بهضم الديك والسوس الأصفر بيعلق بسناني ها تشمجة تقيل كبير شو نفع البشري إذا ما بيتاكل أكل سهل إذا ما بنقدر نكله راسه ما بينبلع انه المعلم ما بيتاكل بلقمه، انه هلا انتو حضاريين ليه بتكبوا علينا كيس زبالة مرتين؟ سمعت فيي؟ لا هلا سمعتوا فيي. اجتمعوا هلا هون قدامي وشوفوا شو رح تعملوا
2: هون على الارض. بتحب نجتمع هيك
4: مثل ما بتجتمعوا عادة؟ اللي عندك ارض تاني
11: خدوا ضوء، خدوا ضوء لكراسي عشرة.
2: يلا
4: اجتماعاتكم بتكرم الضحك. ما تطولوا، الله الله طويل هون بصبري.
2: انا بدي هيدي.
11: خدها بس، هي غير هودي.
2: مفروض تكون غير هودي، لكن نحن مجتمعين هلا بنعتبر حالنا اجتمعنا وبشكل فجائي موجودين مجتمعين. عن كل شيء على عن شو هالاجتماع بتريد انه يكون؟
4: عن كل شيء.
2: اذا كل شيء بحب نوه بالاول.
13: انا كممثل وطنية ام بقترح.
2: لحظة اخي، واذا وطنية ام قطعتني شو بكره؟
13: تفضل تكلتك ما عم تقول شيء.
2: ما عم بقول شيء بس شو عجبها؟
4: اجتماع عن اساسكم وعن خصوص اللعين وهالمكنة السيطانية.
2: يلا.
14: اهم شيء نرجع نأمن الكهرباء. مجتمع بالقرن الواحد وعشرين بدون كهرباء
2: ما بيجي.
11: ليكو يا بس ينزق بالعرض رح تشوفوا الشيء بعد ما شفتوها.
14: لمين دق بالعرض؟
11: اي عرض؟ اي عرض؟ وهيدا شو؟ هيدا اعرضي، ها عرض.
13: خلونا هلا نحكي. مرق طوافي من يومين ونحن ما قدرنا حكتنا. هو
4: انا فرح سعيد بالهوى الطلق ومعاي الكهرباء. المهم انتم بتضايقوني.
14: الكهرباء هي الحياه اخوك.
13: مرق طوافي من يومين ونحن ما قدرنا حددنا هويتها. انا بجزم انه هول امريكيون. ليه هالطوافي ما فيه؟ من هون اجتماعنا يجب ان يبدا.
14: هيدي طوافي للامم المتحده. انا شفت الاشاره عليها.
9: هول اتراك يا عم.
14: عم بيفتشوا اذا بعد في ناس طيبين.
13: لوجود الامريكيين لوجود
14: الامم المتحده. اذا مش اشاره تركيا بيكون هيها.
9: لا بيعرفوا بتصور بوجودنا. انا كل كذا يوم بس عم استورد بضاعتي من رام الله. هالوكلاء هنيك عارفين انه في سوق. يعني في عباد لبنانية احياء ما الحقيقة عرض وطلب.
14: ايه بس بيعرفوا نحن هون. نحن وين هون هلا؟
9: يمكن شي محل بمحيط راس بيروت. والله للصراحة انا ما بعرف. انا ببعت خضر على البغل، المهم يشوف البحر. بيلقط خط البحر بحري بحري ودغري على وشه.
13: كيف خضر اذا رأيت خط البحر على وشه عم بيعرف الاتجاه؟ بركي رايح هو ووجهه طب الشمال.
14: ومن هون تطلع الشمس.
2: ايه مظبوط شرق.
9: من ناقورة وبنريح عمراني العادة. في أشياء عم يشتريها من نفس النقورة. جلو عبرغو القشطة العزقان سيجارة توكو بنكهة فرش الصابون العربي.
15: هلأ الأتراك انسحبوا من الشمال يا ترى؟
14: ما في موجات على الراديو.
2: أنا سمعت بالراديو من شي 8 أشهر إنه تركيا إلها شي 6 أشهر انسحبت.
16: بالفعل كان بس قبل ما حضر الصراف كان عم بيبرد القرون ويتأمن. كانوا عم بيلقطوا بالليل صوت العرب من القاهرة.
9: ليه ما خبرتونا؟
16: وسمعنا نبأ بيقول انه القوات التركية.
11: شو الموضوع؟
16: سحبت من
11: هيدا موضوع غيروا عنه.
16: اللبناني
11: البغل من هون لفلسطين بده يومين ونص.
14: يعني نحن وين هون مدام؟
4: صوت
13: ليك المولد مين جره؟ مين انقذه؟ فينا نعرف من المولد اتجاهنا.
11: هيدا لحظة اللي صار الزلزال. انا شفت الارمن جير وهو حدا ما بعرفه.
2: والارمن فتت هلا.
16: حدا شاف الارمن مع مين جره؟ الارمن ما حدا شاف الارمن. اوكي تابع شو بدكم.
13: ان النظام
16: ملاحظ
13: الحالي البالي المتحكم بهذا الشعب يجب ان يرد.
14: انت ما فيك تغير شيء. أنا اسمي القاعدة. أنا واقفة عم ضل وما قادرة أقعد.
16: الأرمن
14: فيها الطواف الشيء الوحيد هلا. لازم نحن نكون جاهزين. كلنا نكون مع بعضنا لتشوفنا.
4: ليك الطيور الحية ماما أحلاها. يا طيور طيري.
13: هلا عيني يجوز القول إنه ليس من الممكن أو ربما المجدي ولا أصح أو لعله لا بل من الوارد الأبلغ إذا صح
14: التعبير.
2: بس
14: بشو هلا خلونا عم نحكي كهربا رح اختنق. شو هالكهربا موضوعة؟
16: انا اغلب الظن انتو كونكم ما بتفهموا شي بالمرة قد ما انبسطتوا مثل الهبل في حدا شد بالشرايط اللي واصلين عارش بتقلي الوقتها
14: الابرتور.
16: ايوه هولي جايين من عنجر من عند ابو وقام تعرف مشدودين بلوها على القد.
2: هلا خلصوا من القسمه. هلا شو بعرفه ابويا، اعطينا من الاوضه الصيفيه. وهلا قاعد هلا بالحد الصوبي عم يشوي بطاطا. شو العمل؟
9: اعوذ بالله، انا حاط التاريخ على كل علبه. ايه وعلى التنكه محفوره.
13: معلى بيتك فاسدي حبيبي.
9: أيوة حبيبي ليك واضح قد ايه فاسدي. انا ما بغش بطبيعتي، محفور فاسدي سنه، فاسدي سنتين، فاسدي ثلاثه.
2: حبيبنا
9: كلهم
2: حبيبنا.
9: نعم
2: يا حبيب.
9: اهلك.
2: المعلبة لازم تكون فاسدة مينيموم 6 شهور.
9: ماكسيموم.
2: مينيموم
10: ماكسيموم
2: ماكسيموم، عفوا عم بقول مينيموم بعني ماكسيموم.
13: ما عبالا يعني ما قلتوا عم تحكوا بالكهرباء.
2: شو بها كهرباء؟
10: كلنا نحن عم نحاول نصلح المولد لما نضل تحدين ومتكلين عبريز أبوي قام جديد تبوس عنجر. ومش هالمولد، ليه عاد وقف هالمولد؟
2: شو السؤال؟
8: أنا عفوا سيدنا، عفوا بس لفهمك إياها بس.
2: تفضل.
8: هي الكهرباء شو؟ فاز ونتر. هلا أنا شو عملت؟ بزعب سيدنا ما يكون الأرمني الله يرحمه منو شارك نتر المولد بنتر أبويا. يعني تعرف شو يعني؟ يعني ممكن تصير تجيب 380 فولت أو لحتى 440، جيت فورا دغري فصلت.
10: أنت بتفهم كهرباء قد الأرمني؟
8: أنا لك وعمل مسؤوليتي.
10: ما تسكبش يدك على صدري يا الدخيل.
2: خلص
4: سكوتو.
8: سيدنا سيدنا أنا المهم أمن فاز بس بدون نتر لحتى، وبعطيكم كهرباء وسيادتي على القليل.
10: أنا دخل
9: ولك قعدة لك ليه ما بتقعدة؟ لك ارتاحة.
2: ليه الكهرباء كلها بالعالم بثلاث عشان يغيب ونحن باثنين؟
8: هيدا الثالث رئيس ما له شغل.
10: هيدا الجراوند
8: بيقولوا له ما بنشغل. للحمايه كيف ما له شغل؟ مثل ما عم قلك هون ما له شغل. لك ما بحياتها الدوله وبعزها كانت عملتوا لهذا الجراوند. وبعدين اذا اضرب اثنين تشغلي وتوفري. لك لشو الثالث؟
2: ولك يا خيي هلا شو بدك بالدوله بعزها كانت؟ شو بدك بالدوله؟ شو بدك بالدوله؟
9: سيدنا هيدا الثالث بيوفي.
2: لك سؤال واحد جاوبني عليه. لك كل رصاصة طلعت من 96 من 76 حتى 20 سنة لورا، عارفين فيها مين أطلقها عمين مين مستقصد مين؟
9: سكة السكين السكة حدا عد السكين الباقيين عن مزبوط.
2: وهالضرب العشوائي والعشوائي
13: خلينا ما نبالغ سيدنا.
2: والعشوائي
13: خلينا ما نبالغ، في رصاص كان بالهواء.
2: هواء؟ انت ليك بس تحكي بس انت بس كله لانت. بيس بيس عندي شو بقول؟ بالهواء انت عم تحكي بالهواء. في شيء اسمه حيازة أسلح. طارق انت اكثر من غيرك. شو فلتة؟ لا فلتة هي انا عندي حيازة اسلحة بالهواء بالارض بال شو تبعك يا بابا؟
13: المطلوب
2: من مين؟ المطلوب
13: المطلوب
2: من مين؟ من من
13: من
2: اطلب منه اطلب منه دغري
13: مني
2: منك
13: مني انا. إيه؟ المطلوب قلب هذا النظام راسا على عقبه.
2: إيه؟
13: هلا هذا النظام لم يعد الى حد بعيد قائما، لذا قد ترونني في مرحله ترقب بس له سقف وشيء.
2: هلا بدك تقلب النظام عم تقول لي اياها هيك بوجهك؟
9: قد ايه باقي سكان يا ترى؟
2: عم
10: تحكوا كهرباء خلونا كهرباء. لازم يرجع ينوصل فورا الخط من سوريا.
4: شو يعني سوريا؟
2: هاي سوريا
4: شو يعني؟
2: لبنان وسوريا.
4: اشرح.
2: بلاد الشام
4: بلاد الشام. ها يا
10: مين بده يطلع على بلاد الشام؟ يلا
13: صوته أكثرية.
2: هو عم تضحك.
13: مين مع إعادة وصل أبو وئام؟ مين مع انه خضر يدبك بالمولد؟
2: خلينا نصوت كل اطراف ممثله.
10: اي اطراف؟
2: يلا
10: هيدا مش تصويت
2: ممثله.
10: هيدا استعداد اساسا. شو
11: مين بيمثل؟
7: بيمثل عدد من السعاديين صارت موجودة على الأرض منا قليل.
11: ايه وشو يعني؟ إذا حضرة الضابط ما راح يصوت بيصير عددكم مع السعدين مجري، وأصولا يكون مفرد للترجيح.
16: طبعا.
11: وأنت مجهول الهوية وقرعة بيك، لازم نعرف هالسعدين شو دينه صراحة.
7: أنا مع العلمة الشاملة والكفاءة مش الملة.
11: وأنا مارونية من هون بيروتية وأشرفية، وعرفتك أنت وهالعلمة مش بدك.
16: لا لا لا لا ما بيسوى، ما بنقدر. لحظة لحظة، ما في، ما لازم، ما نقدر، نحن ما اتفقنا، ما فينا، مش ما نقدر نرجع لأشياء نحن اتفقنا انه نقول او نحن نفكر هذا الشيء، انه هالحرب كلها سببها حدا من دس بيناتنا الاطراف فرقاء لحتى نصدق شو اللي عم بيصير. روت بدنا شيء مقنع. يلا لا بالضبط لنقدر نتفق على انهاء الاختتال. يلا لا ها هلا وضحولي، انا وضحولي شو قلت. انا شو قلت؟ انا بس شو قلت؟ بس انا واضح.
3: واضح
16: انا واضح، انا واضح مسؤول عن كل كلمة قلتها.
4: طويلة يا اجتماع،
11: خلينا نصوت رح اختنق.
3: هلا هالسعدين مسلم ولا مسيحي؟
16: هي شو بو؟
3: هلا هالسعدين مسلم ولا مسيحي؟
16: شو اسمه؟
3: اذا ما بيهمكم رأيي خليني انسحب، وقادر طب غراضي وشي البحر بحري انا ومرتي وخضر. ايه ودبروا حالكم بالمواد الاساسية.
11: انسحب انسحب، شو بدك فيه النار؟
7: اسألوا يا اخي اسألوا.
8: خليني انت شو يا بيي؟
16: معلش
8: انت شو يا
16: بيي؟ مسيحي؟ انا عيب، ما بقى لي عيب.
11: مسلم
16: شو الله؟
3: سألته قال لي انه مسيحي.
16: مسيحي؟
11: مسلم
16: مسلم؟ ما بزيد مسيحي ومسلم اثنين قبيلة يعني. وانطا هيدي يعني. نانت منين جاي؟ منين جاي؟ كنا فترة منشوفك هون مسألناك منين جاي، بس انه شو هالوضع اللي نشأ؟
3: الحق شوف منين جاي؟ من أي منطقة؟
16: ما هو لو نحن بأي منطقة لو ما عارفين حالنا دون يمكن يكون جاي من منطقة بعيدة. معقول كثير. طيب فكر لي هلا شو بنعمل؟ نعلق الاجتماع؟
3: نعلق الاجتماع.
16: طيب خلي لي هون معك. يلا بس هلا ما قالوا له انه ما صار شيء.
8: والله انا تقديري احنا صوب في جنزير اشطائي
16: يا طيور طير. طالع قريب المحل؟ محل قريب المحل ولا بعيد؟ سما زرقاء. يلا انت
7: يلا خليني روح انا معكم.
16: لا وانت موقوف هنيك يا شيخ، روح اربط لي بالمولد والخيمة.
8: يلا شرع، انت ما بيقدر يطلب لنا خدمة الواحد كمان.
4: انت يا تاع تاع.
10: هلا ويش هالتصفات اخر شيء يا بيي؟
3: ايه والله
10: هيدي المليون ولا الخمس ملايين؟
3: والله مش بطالة، هيدي بتمشي فئة الخمس ملايين، بس ما بقى تكبري عن
10: والحبكة.
3: ليك احبكيها لجوا.
10: طيب انا هلا مين بده يحكي؟ دايرة خيط وخيط وخيط بملايين عم خيط.
3: ليكي خيطي وحدة لقلك أخو أخت هايدي وبمشي لك إياها عب 10 ملايين بس حرير أصلها. يلا فكرتك زلمة.
4: وإذا الحلو المجفف هايل نشمش تفاح إزاز عظام ببلاد الشام.
11: جيبوا كثير وأمر الدين.
8: أمر الدين مفهومة مع طريقي ومسكي اذا لزمكن.
11: هيا
4: بس ما تضيع الطريق ونفقدك.
8: لا ما انا بعرف من طبيعه الارض نوعيه التربه ما بتضيع بين هون وبلاد الشام.
4: ليك تعال برازي روح على بلاد الشام.
8: ماشي خلاص، بس في موضوع اكيد معك خبر على المرتفعات الاعالي صايروا بهيك طقس في كتير ضبوعه. انا هلا مني يعني
4: ما في احلى من الضبوعه.
8: شي جميل. سؤال آخر بالنسبة للوعر،
17: في تحت ايدك شي بغل؟
4: انت اسرح بالبراري بالطبيعة الام.
17: دعولنا دعولنا نشوف وشكم بخير.
18: فكل لي عن سريت صباح تركها تنقبر تشتغل. ما راح يصغروا القرون قديلك برد وتأمل تغرشي.
11: انا ما مضايقني
19: وهو على كل شيء قدير.
18: قليلة مش معروف وين نحن هلا وهالبهدلة. هيدا خضر ما له عازم هو والبغل حال واحد. قليلة بعد هالتحديد كله ولك بعده ما قادر يقدر وين نحن.
19: كأنه منكون بالضاحية مثلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
18: ولا هالصور البشعة دخيلك ما تزد لي قلبي.
8: وشفت لك هالنيص مرقد بنص دين السهل وحياة نبينا محمد والدخلات. شو اسمه تاع هذيك المنطقة؟ قول معي.
20: ايه المسيح المسيح
8: مسيح. المهم كمش داعيك بايد واحدة وشي كشحت قدام مني طلع بوجهي شفته ولزقته دغري هان والقرآن والمسيح. لا يا خي هذا ما مسيح اسمه. لك هذا اللي بيكون ابن الرسول عند المسيحية. شو اسمه؟
20: ما هيدا ايه شسول هيدا.
8: شو هو كاين؟ انت شو دي عبد الله؟
20: كاين ولي يمكن نبي او شيء. تأخروا الجماعة.
8: نبي نصراني؟
20: لك زي النبي ما قالوا بدري بدري قوي. وين اني؟
18: طيب بس يقولوا بدري بدري قوي كيف ما بيجوا؟ شو نحن اساطير؟
20: خلينا ننطرهم وما ننسم.
18: السم بيقتل صاحبه.
20: ايه والله دخلك. هلا اذا اخذنا احتياطي الذهب
18: كيف؟
20: بعد احتياط الذهب مثلتا. احتياط الذهب ممتاز بس ما بعرف اذا بعده. والله انت هيك بتفكر. احتياط الذهب اذا بعده ممتاز لابد انه مطمور. هلا لازم يلتقى بس.

0: على ايدك بحر.
1: يلا ام الذوق، هيدا المشترى بين ايديكي. عذراي كوني حدا.
2: دلوقتي فيه درس التعليم اللبنانية الفصحى الجديدة، علشان نحكي كلنا مع بعض وصح. يبدأ الدرس. شوف ازاي واخدها حضرتك؟ عيدوها معايا. شفت ازاي واخد بال حضرتك؟
3: شفت ازاي واخد بال حضرتك؟
2: الحلاوه الحلاوه قمرين
4: قمرين،
2: مش ناسياك
4: مش ناسياك.
2: امال
4: امال
2: غلباوي
4: غلباوي.
2: دلوقتي العد 5.5، بعديها 6، 7، 7 محير، 7 62
4: كلاش الوكوب،
2: وبعده 9، 9 محير، وفجأة 130 ددولي، 140، 155 يا حلاوة، 160، ها 175 و240، والله أكبر. ده يبقى جدول الضرب على المنطقة الشرقية بقى.
4: لا تفوق، ده جدول ضرب باللغة الفصحى على المنطقة الغربية كمان.
2: اخلص يا بنت.
1: ها عدونا يا للبنت فكتها الزعرة.
3: عفوا يا ريس، ممكن هيك بس سؤال، يعني شفت ازاي واخد بال حضرتك؟
1: آه.
3: انه شو سر هالمرسة اللي بتضل عم بتفكها نجلة حضرتك؟
1: دي قانون التربية الحديثة العربية للجيل ده، ولازمه نعد الحبل وولادنا يفكوه، نعود نعيده تاني، ده يساعدهم على حل عقادهم. روحوا.
5: با
1: يا
5: انا ننسى على المجتمع، اشتري علبة دخان وراجعة. بدك اجيب لك معي شيء؟
1: لا، انت ما بتنزلي على المجتمع، اتركيه هو بينزل وحده، بعدين بس يطلع وهو وطالع بيطلع لك معه اللي تريديه.
5: ما
4: ها ما هد المرسع، قلت لك اياها مظبوط هالمره. انت

0: هيدا
1: انت مفكر توافق فاضية حدك رايح جاي على الفاضي؟ تعرف شو بتكلفون؟
0: انا طبعا انا قادر احسب لك كل طلعة طوافة عسكرية شو بتكلف، انما انا اللي عم بقول ان الطواف بحاجة لأرض فسيحة ممسدة لتقدر تغط، مش شجر او وعر او هيدا، وهون ممتاز لانه مأهول.
1: لانه مأهول بدنا نستقبل هون. هيدا الصالون شايفه وعر؟
0: هيدا الصالون محله غلط.
1: ابدا مش غلط، بتأسف. نحن لازم نكون جاهزين نستقبل هالأمم المتحدة اللي جاية ورانا. هيدا المحل مرتب ولمنيح.
2: لبنان إله وش حضاري، ومهما حصل ما لازم هالوجه فقده.
0: أنا لبنان عم تحكيني؟
3: وهذا الزاوية
0: أنا لبنان عم تحكيني؟
3: كيف؟ ما تمام؟
1: عظيمة عظيمة توح أنت.
0: يلا شيلها هالوجه منيح، ولك شيلها عالوجه تاني منيح. أنا كل اللي عم بقوله انه ما لي ماخذ على الصالون، انا عم بقول لازم ينشال هالصالون من هون. ما هيدي طوافي كيف تغلط؟
1: ما نحن حاطينه هون لنستقبل.
2: ما فيك ما حدا يستقبل عيب.
1: لبنان منارة الشرق.
0: ولك يا عيني، واذا منارة الشرق اذا شافت الطوافي الصالون هيك بتضل مكفيه ما بتنط عليها.
1: ما هيدا الصالون خصوصي للطيارة، عم تفهم؟
0: انا لا لكن ما
4: بونجور.
0: اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا
2: اهلا اهلا
0: أهلا.
1: ان شاء الله بتعلى على العدوين يا ضابطنا العظيم. ان شاء الله بتعلى على العدوين يا ضابطنا العظيم.
0: ان شاء الله.
1: وينك؟ ضميرك ضميرين، مسلم امرك لله وللجاهدين. قول ان شاء الله، مش ذكر فيك.
4: ان شاء الله
0: ان شاء الله.
2: انت شو
0: قلت؟ شو بدك؟ وين؟
1: والله تشيلوا الصالون وما تقطع بسكنا. شو هالصالون؟ وين الدولة؟ فوقنا مي وتحتنا مي، ولا سعدات ولا شيء. شو حطوا الصالون بخلقتي، وانا كيف اكل وكيف اشرب ومين يحاسب فيه؟ انا بصرت لكم وما شفت
0: بيوت. بس ولك بس بالله. بس انا مضطر شيلوا هالصالون.
1: ما رح ينشيل ولا بيته الحالي. غطوا علي والحسد قاطع فيه مثل ما تقطع اللحم بالسكين.
2: بتحكي هالقد هالمره؟
0: انا بقول لك لحظه، وين
2: ماشي؟ هيدا بكون قريب.
0: مين هذا؟ انت دعيتي هذا؟ مين دعي؟
1: معقوله انا ادعي؟ بعمل
2: قصه من مشي.
4: شي ما حاسه قبل؟ وجع قوي بكل البطنه. انت حاسه مثلي؟
2: لا
4: اصحى، نكون اكلنا من المعلبات هاي اللي بنبيعها للمجتمع. هيدا حرام.
2: انت يمكن استحليت شي ما تحكي بالجمع. انا بتعرفني نباتية.
4: انت حياتي ما حاسي شي هيك مثل ضرورة هيك تسمم كأنه.
2: انا حاسس انت عدنك مسمم على التسيل.
4: لك حاسس كأنه رح موت. ساعديني.
2: عارفي حياتي.
4: ساعديني.
2: عارفي بس لا بقى في اختصاصية. في هجرة ادمغة. والبلد راجع كله لورا. ما انت سيب لعارفين.
4: كأني عم بموت.
2: مش كأنك حياتي عم بتموت. طلبك سلم السبعة. عيشتك خرفان واكبر مني ب18 سنة وبسبعة ارواح هلكني. خدوش سريتا عسري تكي من وجهي ما قدر اشوف هالمنظر.
1: يا ديعان شبابك مثل العلب على الرف. ايه والله.
0: هلا انتو ما دخلتم يا خير. انا كل اللي عم بقوله انه لازم نشيل هالصالون من هون. وصاحبك
4: صالونه عليكم.

0: هنا راديو كوكبة.
1: ليش شوف الدمار نحن نشوفه طلع
2: لك. أنا هلا من جيب موز. حقه من جيبتي هالسلون ما له غير محل شو بحطه بالغابة.
1: لحظة أنت دافع حق الصالون؟
2: إيه.
1: ليه ما بتقعد تشرف حضرتك تقعد فيه لحظة؟
2: ما إيه بقى أقعد تكني.
1: بركة.
3: انت ما حدا فهمانك غيري انا. اذا انا انت بدك الحب فقدي الحب. لك انت بدك زلم يفهموا شو معنى الحب. اذا جيت انا دبرت لك زلم يحبوك يستمنوا عريشاتك. ايه ما بدها شيء بطفي انا وياك بسلمك الزلمه وبغيب وبرجع بعدين على اشاره مني. وقد انت بدك اعطيني فكره.
4: سيدنا سيدنا سيدنا عم بده شغلة هيديك الشغلة. شو صار فينا يا رب؟
1: بس
4: شو صار فينا؟
1: شو بدك في المرولة؟ عكروت
3: لا أعوذ بالله سيدنا لا. أنا بدي إياها تتحل ماديا عم ساعدها تعتاش وحياتها.
1: أنت مجرم.
3: أنا مش
1: بس بقولك يا عمي اسمعي اسمعي
3: سيدنا هادي عاش بهالقحط والبرية عتحينيني وعلى مصيريني والله قطعت لي قلبي. ما أنا عم شو عم يصير معه.
1: بيتقطع قلبك عشيرة.
3: وحياتك يا سيدي.
1: أنت بيتقطع قلبك عشيرة. فرجيني يا مقطع.
3: روح.
1: وقفت بكل النشاطات.

0: 귀의하실 분처럼.
1: 네, 귀의하실 분처럼.
2: 빨리 빨리
3: 빨리
2: 빨리 빨리 빨리 빨리
3: 빨리
2: 빨리 빨리 빨리 빨리 빨리 빨리
3: 빨리
2: 빨리 빨리 빨리 빨리 빨리 빨리 빨리 빨리 빨리 빨리 빨리 빨리 빨리
3: 빨리
2: 빨리
3: 빨리
2: 빨리 빨리 빨리 빨리
3: مهجرين ما عادوا موجودين يعني.
2: إيه.
3: بس اذا صار رجع مثلا خلقوا إيه. او اجى شيء خلق مولود مهجر جديد
4: إيه.
3: شو بتتصور الحل للمهجرين؟
2: الحل الوحيد للمهجرين هو عودة مهجرين. كل مهجر يرجع على قريته لبيته لمقطوع منه قش. هيدا المحل هيدا المحل والحل الوحيد. وهذا هلا شوف بس وين المهجرين؟ أنا العاقة مش منك. وين المهجرين؟ ما بعرف وين المهجرين.
3: بتصور بتصير هيك شيء؟
2: معلوم معلوم بتصير هيك بس أنا أمن لي مهجرين شوف.
3: قول إن شاء الله.
2: شوف شايف هذا اللي هوني هذا قارب باب ألومنيوم درج من باب ألومنيوم بال 99 محضر ومش مكتمل بعده مثل الكلب
5: بدقي يا صوت
2: مزبوط مزبوط هاي عم طلع فوق
5: ولد
2: ولد ولد فهمت ولد ولد ولد خلص بدك جاية جاية جاية

0: Siretta!
1: Oh!
0: Siretta!
1: Oh! Yalla!
2: Attena!
3: Aida! Aida, unik, unik! Aida, madam!
1: Sarira!
3: Aida!
0: يا حقه
1: لا
2: تؤمني يا صوت بشر بعد هيدا شو الصوت
0: من هون هذا في غراب كان
4: هاي عظيم يا النومي
2: صح النوم با يلا انت حرين خضر
5: أيوة
2: ساعة
5: يلا
0: بلشة
1: ولد
0: ميتا شو عمالك مين مسؤولية من وراك انت
1: نختار ولا أقول ما جاوة
2: ما بصي
6: سلامات سلام
2: عليكم
6: شو بس النهار يا جدو
0: شايف شي مرة عم تخلف قبل له
6: والله مش شايف مرة عم تخلف
0: مش شو وراك تكون جيت بطش شو بس صاير عليك له
6: قلنا برخي ما شوف لنا شي شوكي جديد
0: هلا عمي شو بدك تقول؟
6: عمرك سيدنا انا منين من نفسي؟ اخ
0: شيخ؟ وين في شيخ؟ شي غريغوري

0: ده سمع الصوت
1: هو وين
0: سكت الله بيرجع لك ها هواء سمعته
2: هواء
0: هواء عم شو هذا شيخ وما في شيخ
2: لك لا يا شيخ
0: وأكلنا خراء عم بيقول
2: والله خراء
0: شو عم بيقول
2: خراء
0: محيه

0: شو هيدا هون يا عسكري؟ يا عسكري شو هيدا؟
1: يلا ليه
2: رب ما غطيتش عين يا رب
0: طالع ريحته مشاميم
1: ايه هذا مات
0: شيلو شو تركوا بخلتنا
1: يلا شيلو
2: يا رب
1: خلي التخت خلي ينعز
3: يا عسكري
1: ايوه
3: شيلو
1: عم نشيله
3: لا بدي خافك
1: انا سمعت يا عسكري شيلو
3: يا عسكري وشيلو
1: مع بعضه
4: جا
1: اوكي خذ
5: نعم
1: يلا تعال بقى
5: نعم نعم
1: شيلو
5: شيلو
1: عم ابيبه
5: شو مات
1: نعم
3: انت يا عسكري منافق مهم
1: أنا؟
3: كيف بعد ما لقيت الولد اللعين وصار لك كذا يوم بتدور عم تعمل حالك عم بتدور لكن انت ما عم بتدور
1: انا بالعكس انا عم دور انا كل نهار من وقت ما شافك الزلمة مفروض يكون قطع مفروض يكون مات من الجوع ورغم عن ذلك بعد عم فتش عليه لا كلالا ولا ملالا
3: بركي هو نباتي
1: ما يا لطيف يا لطيف جاي بدي احكي طوع عمرك اطول من عمري
3: ان شاء الله
1: ايه شوف يا منو نبات
3: قالوا لي انت عم بتأمن له اكل
1: انا اي سعر اخي
3: سعر اللي بدك انا بجهلك يا عسكري
1: انا هون قاعد انا بالاحضار شو بدك كنت يا خرب بيتك ارسل الخبريه
3: قرب لي هالمكان اللي عندي لهون
1: ما نقدر مكنة هيدي المكنة كل شيء ولا المكنة
3: جر اللي اياها بدي دسة
1: ما في لسه بتمرقها كهربها متكهربها للعين
3: ما في كهربا
1: صحيح لكن كيف عمل على خاطر ذلك ما حدا بيعرف
3: تزبط وليه انا فاتح الكاميون انا هيك ازرع بكتفي وما بكت وعمري اطول من عمرك اي شو غيبة اعدم يا عسكري فورا تم هالطير البجع اللي خلعني عنك
0: ما حدا لا يعمل يقتلها لا انت سيدنا ومنجلك بس ما حدا في يقتلها انسن انسن
3: انت شايفتك روحي بتحبين اللعين ولهيدا العسكري الخوري كمان اعدم هذا الرصاص هلا راسي علق هلا
0: ما يكون حق
3: ابعدي عني يا شلكون انا بعدين عازني تعال عسكري
0: شلكون يا شلكون
1: بعدو هيك ما شايف شيء
3: قوس
1: بعدو هيك
3: لك
1: بعدو
2: افلح يا شيخ صار بتغير
1: غيره
3: عظيم نقصنا مجتمع قوس صايب هالمره

0: كونوا أوادميين، لنا احترامكم. فهمتوني؟ يلا هلأ وقت نوم من بعد كل هالهم والحزن. أموريمو يا
1: ليلى.
2: هي وينك؟ هي انا
1: انت روح من هون، انت بدي ياكلوك، روح من هون.
2: ليه؟
1: روح من هون.
2: ليه عم بتشتي؟ غطوا الكمبيوتر على القليله يا لبنانيه، مش انت اللبنانيه؟
1: بلا خير، روح من هون انت. هلا مغطي، هلا مغطي، روح من هيك.
2: انت اليوم قتلت ناس اثنين، بعد معك رصاصتين، قوم هلا كلهم غافيين وانا بقوم معك. أوس الزلمة، النسوان راح يتبربعوا ويصيروا بأمرك. المهم الزلمة يقوم.
1: ما في، أنا أعوذ بالله، أنا إذا ما يمكن مصيب من أول مرة.
2: بتصيب من الثانية.
1: لا أخي، إذا بعرف حالي بعد معي ضرب واحد ما بعود تمشي بالمرة، أنا بعرف حالي.
2: من حط الفرد فوق راسه هيك بتصيب. أعطيني الفرد.
1: لا يا أخي، في شيء غلط، في شيء غلط. من هو هذا؟ كيف بدنا نوصل؟
2: يحرق دينك.
1: هيك بنروح نوصل؟
2: طيب معك شيء يتاكل؟ رح موت جوع.
1: روح على البرية. كل علت.
2: شو؟
1: علت. كل حشي مشي.
2: يا حرق.
1: مخه بعبه. كل نقي أي شيء.
2: كيف راح أعرفهم من بعض؟ شو مأيد أسميهم عليه؟
1: ولو من طعمتهم تعرفهم.
2: ولك ساعدني بشي لساعدكم.
1: ولك خيرتك.
2: ليك. شو؟ مثل الديناصور راح تنقرضه. أوكي. بالأول كان الحق على المجتمع، بس هلأ إذا ما راح تقوسه لك كم نسمة بعد فيه. ليك طلع. أوكي. هو عائلته أكتر منكم راح يصيروا، هلأ صار الحق عليك.
3: أوكي. عم تحكينا
1: يا لكان؟ عم بيحكي واحدة.
2: راح تنقرضه.
1: في مشكلة.
3: شو بدك بقليل يا شيخ؟
1: ليك انت ليلة أردت الباب الألمنيوم درفة هذي.
3: شو قصتها؟ باب الألمنيوم يا زلمة.
1: معلوم شو هيدا، مش مكتمل. شو كان الدافع؟
4: انا ابولا مش لازم من حدا، هيدا اكل له خاصه مدته سنتين ما حدا منكم بيسمع. وحوش لانه
5: ما يجوز، انا داعي للناس ومن غاد بعيد مجلسنا هيك جلسه. هاد كفر بالله. ايه والله
6: صار الضابط جاب طرحيه 5 ملايين وقش كل العلب البنيات اللي كانوا هون.
1: انا ما دخل
4: ولك بيشوفك فره من وجه.
6: طيب ما مصور عليهم وويش بقعد نوره انا كمان.
4: ولا ما الصور كمان خاصه مدتها ما شايفها.
1: في صوره تواوي على العلبه شفتها؟ انا شايفها بس شو بدي احكي.
4: انا ما خايفه عليكم شيء، ما بيضروا ما تروحوا بالاشاعات. Shut up you out and your passport with me. وحوش شو ما شفته بتاكله؟
3: لو قلت لنا خاصه مدتهم، بس ما قلت لنا بدي اكل وويه يا ماما.
5: ايه ها مش ذكرى فيكي.
1: لا عم تجيب اكل للوويه؟ ما بياكلوا وحده الوويه.
4: بنته عم بتجرب تربي وويه. شو دخلكم فيي؟ شو بدي جيب؟ انت جيت وحملت العلب، شو ما الك عيون؟
1: انا بالعكس خضر، نوروني. انا جبت طرحيت، انا عارف هالقد حاله اكل الوويه، هالقد حقهم. صح. بعدين انا سائرتي فرنسي،
4: انا بدي اقعد فهم كل واحد.
1: صوره
4: بس بصوره واوي طولك على علبه.
1: ما بتعرف هلا
4: سائرتك فرنسي؟
1: مش بالفرنسي سيدنا.
4: خلص ليكو، ما خرجكن وحياة ربي، بيكفين اللي انا فيه. اغسل اللي بدعكن. انا من بكره قبل الضو رح صفي وامشي ورايحه افتح براس النقوره وكله بعضكن، وببقى بسمع عنكن.
1: ما تفجر.
3: لك لك شو عم تسبي؟ ها
1: ليه عم تفجر
4: انت يا زوع؟ اللي معك 16 شرشه ب 5 ملايين.
3: لك ما لك معي شيء، انا موقوف والدوله عم تطمني، ما بتعمل التحقيق.
4: شو هلأ ولينا عزوكن هي؟ فعول اللي عليكن انت ولا الدوله؟
5: انت طبعا
3: الدوله.
4: بعدين دغري نهديت
1: عليك.
3: لك اي اشاعات عم نشوف السعدين؟
4: اشاعة واحدة بتحلكم؟
3: لك يا مرة لك شوف السعدين. اخ
4: نرفض نحن نموت.
3: بردين نرفض نحن نموت.
4: نبقى هون ما بنترك بلدنا.
5: لبنان يا ترابك انت يا قطع السماء يا ضبطنا.
4: اها من الاول هيك ما بحب شوفكم بهالمنظر، ما بطيق شوفكم ضعاف.
1: خضر
4: قدي صبرتوا؟
1: وصل لها كهرباء هذا؟
7: وصل عندها الان. وصل عندها كهرباء. كانوا وصلوها. لا ما عاد
2: شو هذا؟
7: سيدنا سيدنا
1: ليك ليك ليك ليك ليك جا جا
0: شو هيدا يا عسكري؟ شو عطاك؟
1: ما رسالة
0: قراها علي.
1: حضرة الضابط المحترم، خطوا إليك هذه الرسالة، وأنا في منطقة ما بين ظهر البيدر وظهر الوحش وظهري. أنا من تدني الحرارة تجمد شبه كلية، وقد صعب علي طريق، فأسرت إرسال الأمانة مع هذا الدب وأبلاغ الزلمة، وسأحاول العودة إلى بلاش إلى بلاد الشام. كما أنه يبدو أن الظروف الحالية ليست المثلى لتغيير نظام القائم. حكا ملحوظة.
8: الساعة 6 بكوكبة.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد، بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم، ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن، بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغزة، الدفا. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالقول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وانت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
9: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى أنه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
10: أبانا الذي في السماوات
5: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
10: كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
11: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتقربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليت من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبره بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
8: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
10: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
9: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
8: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس.
4: علمينا يا مريم إنه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. آمين.
12: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
14: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
14: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
14: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
14: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
14: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
14: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
14: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
14: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
14: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
13: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
14: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد، نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماشي اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج، لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان، لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الدني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل الصفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبكي، قالت بتحبني وشهقت بالبكي.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

كان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تتراءى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألفة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: مطرح اليوم.
1: اليوم خصصين نهارنا إليك أنت يا كريم.
0: قررنا نرتاح اليوم حتى نقدر الليلة نروح نحضر المسرحية.
2: ايه والله، وكمان بيقولوا انها مسرحية حلوة كتير.
0: ايه كيف؟ يلا اذا عبالك ما تحرم خير. بتحب تروح معنا حتى نقطع لثلاثة على النادي؟
2: ممنون كتبت المنشي. ليش يا حسرة، انا قادر اروح لمطرح، ما اجري مكسورة هون بهالاوتيل.
3: ايه معلش يا بعلمي، معلش انت اجرك مكسورة، انا اجر تاني صار.

0: Vous parlez le français?
1: Oui.
0: You speak English? Ah, je capito italiano.
1: بحكي كل شيء دومودر، بس أنا ابن عرب.
0: ولك بيحكي حكي حكي. يا أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، كيفك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله مبسوط. كيف العيال؟ كيف الأولاد؟ إيش تأمرنا بتأمرنا بالخدمة؟
1: ليش عندكم شي مطرح تنام الليلة؟
0: مطرح تنام الليلة؟ قول هيك مش رح نقطعك، منضل نقدر نحشكك بشي مطرح.
1: حشكيني مطرح ما بدك، بس أنا عايش مصاري بس.
0: معكش مصاري؟ لا، إذا كان هيك هذا شي بينا. أسأل معلمي.
2: علمي؟ ايه؟ كيف عمل؟ هاي تدافع ابنك الأوضة سنة؟ كاميليا، صايرة عم تلتهي كثير عن شغلي. طلعت كبيت العصير للغرفة رقم 11؟
0: يييي، وطلع يا معلم، طلع بشكل ذوقك بنسيت، على هيك بكون قاعدة تبدل
2: علي صعب. عجلي لكن عجلي.
0: نين أنت يا خيي؟
1: نين بدي أكون مدام؟ أنا من هون، من لبنان.
0: صحيح صحيح، معك حق، عدم المؤاخذة ما كانش في لزوم مثلك.
1: لزيادة الإيضاح مدام، مهجر.
0: مهجر
1: من الجنوب.
3: يا دمعة المسكوب على وعفك يا جنوبي. بتشتغل انت يا
1: عم؟ كل شغلتي هلا يا عم بدي فتش عن شغل.
3: ليه؟ شو هيك شايف شايف هيك ابو محمد؟ ايه شغل تو بفتش على شغل. يا حرام، وهذه شغله حلوه. طيب فيش عندك اهل قرايب حتى جاي تفتش هون على مطرح تتنام بالاوتيل؟
0: يا راي، وما عوش مصاري كمان حتى يدفع هذا.
1: عم تسأل عن القرايب يا عم؟ وين بعد في قرايب؟
3: بضل التقى يا ابني. طبعا انت بتعلق.
1: سيرة حياتي بالمختصر يا عم، متعلم، ابن عائلي محترم مثل افضالك.
3: الله يسلمك، تفضل.
1: كنت غني، ملاك، صاحب أراضي واسعة، مواسم زراعية غليظة، عشرات العمال تحت إيدي، صاحب نفوس، مضافات وعز وجاه، لكن هلا متعلم وابن عائلة محترمة وبس.
0: كثير عم استعصي.
3: بكفوا هودي يا ابني. كلن هوديك ما هن شي عند هودي. بخصوص الشغل ما كلكش فكر عندي انا.
0: شو عندك ما عندك ابو ملحم؟ شو بيت دخلك؟ كيف بتصير تحكي هون؟ ليش مين بتعرف انت هون؟
3: ولو قربت منير بيت مدير البنك.
0: ايه مضبوط عزيز، كان عم بيقول هيديك اليوم بده موظف امين ونشيط وشاطر.
1: وانا بكون ممنونك يا عم، بدك ما تاخذنيش لما قلت انه ما عادش في قرايب.
3: بسيطة انت.
0: شو بعده هون اخونا؟
4: جميل يا
0: لا،
4: نطفي اوضة الموني وافرشي فيها فرشة على الارض.
0: ايه عرفت.
3: لا كيو، واول دق بيخلى جزي باسمي انا وعلى
0: حكيم. يا عمي انا ذكية، انا ما قلت ما فيش اذكى مني. من الاول قلت انه دافع اجرة البنايه من سلق.
4: كميلي عجلي بالليمونادة للزبون.
0: ما عرفت من يا
4: عمي. تكرم عينك خي ابو ملحم.
3: الله يكرمك.
4: انت غالي وتستر خير.
3: الله يحفظك كل ربيك.
4: بس بدك متواخذني على شرط.
3: يس ولا تفضل تفضل، حط الواسطة على جنب واحكيه من البيت.
4: أنا عادة ما بثبت موظف عندي إلا بعد مرور 3 أشهر اختبار. من لين شي؟
3: أبدا مش من لين جيت.
1: أنا مستعد حضرة المدير، وتأكد إنه ما بريد أتوظف عندك إذا كان عن شفقة أو استدرار صداقة.
4: شوفي عندك ثقة بنفسك وكرمالك هي وبنحم راح اكسر هالشرط هيدا واجعل بدل الاختبار 3 أشهر 3 أسابيع.
3: بارك الله فيك ودير بيك والله يقدرنا عم كفيت. شكرا.
4: لا بدا من نية ولا مكفي. أنا بحاجة لموظف والشاب بحاجة لوظيفة.
3: صح.
4: وإن شاء الله هالحاجتين يتفقوا مع بعض.
3: إيه إن شاء الله إن شاء الله ولا
4: بدك. على كل حال تقدم لي طلب تأرض على
3: الإدارة.
4: وإذا بتفقوا هون بكون أحسن. تفضل. وبالنسبة للتوظيف اعتبرها الوظيفة مفروغ منها.
3: طيب منير بيك بدي اسألك قديش تقريبا معاش الوظيفة هيك؟
4: حاش تقول لي منير بيك يا خيي وبنحن لو ما نحن قرايب.
3: طيب ماشي اخذ السيف نحن بكوي. قديش تقريبا معاش يعني؟
4: شوف يا خيي وبنحن لأنه الشاب ما عنده اختصاص في شيء راح يصل وظيفة على أساس معاش الحد الأدنى يعني ومن هون وطراعي بيتطور حسب الكفاءة والنشاط
3: عظيم
4: والمشتهى.
3: عظيم نحن هيك بدنا ايه.
5: عرفتي يا إيمان راح يجينا كاتب جديد يقعد معنا هون بالمكتب.
6: عرفت عرفت قالوا لي امبارح انه توظف واليوم رح يجي يستلم الوظيفه.
5: يا لطيف ما ابرديك. طيب عرفتي بالاول مين بيكون الكاتب؟
6: لا صدق مين بيكون؟
5: بكفي انك تعرفي انه غريب عني وعنك يعني ما رح نقدر ننسجن احنا وياه.
6: صحيح. فاذا ما بدا شيء بنتركه لحاله لا بنتعاطى ولا بنتعاون معه.
5: ويا ياكر هنعمل بس انتبه وجوده معنا رح يضايقنا.
6: وشو فكرك نعمل؟
5: قولي هلا هو تحت الاختبار لمدة 3 أسابيع بقى بعض
6: لمدة 3 أسابيع بس؟ يا لطيف شو وصفته قوية.
5: شفت كيف؟ بقى قبل ما تنتهي المدة ويتثبت نعمل طريقة نقلعه فيها. تفضل.
7: يعطيكم العافية.
5: الله يعطيك حبيب المدير.
7: بعرفكم على زميلكم الجديد في العمل السيد فادي.
5: اتشرفنا.
7: الأنسة إيمان. السيد شكري.
1: أنا شرف كبير بهالمعرفة.
7: تفضل هون يا مكتبي.
1: شكرا فضيلة المدير.
7: بتأمل إنكم تتعاونوا معه وتساعدوه على طريقة عمله.
5: حاضر. تأمر حضرة المدير. حاضر حضرة.
7: شكرا.

0: 静かにしています。Jesus, thank you, please. Hey, أنا كثير سعيد كون زميلكم بالعمل. أنا قال لي حضرة المدير أنكم راح توجهوني. غريب، ما في جواب منكم؟ ولو؟ على القليل واحد منكم بس يرد بشي كلمة.
1: إيه شي بداية؟ شو جاي هلا انت تتعلم بمدرسه ولا جاي تشتغل؟
0: طبعا انا جاي اشتغل بس ممكن توجهوني كيف بدي ابتدي باي طريقه؟
2: هيك معاملي قدامك، درستها منيح وبتصير تعرف كيف لازم تبتدي ووين بتنتهي.
1: وبس تخلص هنا بتجيبها لهون يا شاطر لحتى وقعها انا. مفهوم؟

0: داكشي صيفالي؟
1: لا لا ابدا ما بيني شي.
0: حيت ابو ملحم قال لي تعطيك مصاري على المعاش طبعا.
1: بعرف سيد نادر يمكن ما هديش كثير بهالوظيفه.
0: ليش؟ بيظهر الشغل صعب كثير هونيك؟
1: الشغل ما فيش اهون منه، بس زملائي بالبنك هن الصعبين.
0: كيف يعني صعبين؟
1: عم يتأمروا علي يا سيدي، ما بدين شيء يكون بيناتهم.
0: ياه طيب ليش؟
1: اللي بيعرف ليش؟ بجوز لأنه لهجتي مغيرة شوي عن لهجتهم.
0: شو دخل اللهجة؟ مش لبناني؟ بكفي.
1: ليش هن لبنانيين أكثر مني بالأول؟ فشلوا.
2: هاي مين عم بيقول فشلوا لمين؟ إلك معلمة؟
0: لك يا عمي انت بعلم تكوني عم تشتغلي، شو اللي بفززك بجيبك لهون؟
2: لك افتكرت الهيج مين علاج جاي تدافع عنك لما قال منه ما عاش يمشي بالايام. لا العمى مشانك كنت تركبت على الدرج وهروا كل اثنينك
0: يا سلام اثنينك.

0: لك يا خي شوف فيك الساعة وكانت تطلع فيه طلع بشغل أخبار.
1: حبيت أسألك بخصوص
2: خي شكري.
0: نعم
2: حضرت المدير معاوضك.
0: مش الحال
2: بعتقد نشر.

0: أنسة إيمان، ممكن أعرف شو في ورا كل هالحركات؟
1: يي حركات شو؟
0: خليت السرية مع المدير، همسات والوشوشات علي.
1: أعوذ بالله، مش بالنا إنا نتهمس عليك ونختري بخصوصك بالمدير.
0: أنا قلت إذا مش علي بيسوى نتشارك فيهم سوا باعتبار نحن زملاء.
1: فردون ما بتقدر تعتبر نفسك زميلنا إلا تتثبت وبتدخل نقابة الموظفين كمان.
0: فهمت، معك حق معك حق.
2: يعني يا حضرة المدير، إذا تعذر عليك إنك تلاقي موظف خارج هالوظيفة أنا بحل محله، حتى لو بدي أتعب نفسي شوي زيادة.
3: أنت شكرا تتحمل مسؤولية وظيفتك ووظيفة غيرك؟
2: نعم حضرة المدير، بدون مقابل.
3: عجيب، أنا مش عارف ليش حاملين هالحمل القوية على هدفك.
2: بعدين حضرة المدير، أنت حضرتك سألت كل الموظفين وعدة الموظفين بالبنك وكلهم قالوا لك أنه ما حدا بصيره، يعني ظل طيل. بعدين وجوده بين الموظفين رح يعمل بلبلة، يعني مش لصالحك أبدا وجوده بالبنك حضرة المدير.
3: طيب، أنا عارف أني رح أتجنى عليه، مضطر أني أتركه. سيد فادي عايزك في مكتبي جلد. شكرا. شكرا سيد شكري.
2: انا باكد لك حضرة المدير انك مش رح تكون ندمان ابدا. بخاطرك حضرة المدير،
3: مع السلامه.

0: خاطرك من هلا أنسة إيمان واستري ما شفت مني.
1: ليه؟ ليش عم بتقول هيك؟
0: حضرة المدير انبعت وراي وأكيد نتيجة حركاتكم المعادية لإلي.
2: شو ما بدك هون من خمس دقايق بعت وراك المدير.
0: الحقيقة كنت ناطرك تودعك ثلاث كمان. خاطرك واستر ما شفت مني.
3: مع السلامة. مع السلامة. شو عرفت بك ليه؟
1: بدك للدغري؟ أنا بعت له كثير.
3: إيه بسيطة. هلا فنجان قهوة بروق خاطرك. ألو مرحبا أبو غسان. اثنين قهوة على مكتب أبو الشكر بكر. مين؟ أبو الشكر بكر ولا أبو مكتب شكري؟
0: بس حضرة المدير تتخلص مهلة الاختبار ولا لا؟
4: لا بخصوص الاختبار أنا اختبرتك من أول يوم كنت بقي وكتير منضبط بس للأسف ما في نصيب تتوظف عنه.
0: عجيبة حضرتك مدير البنك بهمك أمر الموظف النظامي والمخلص عم تقول هيك؟
4: شوف حبيبي أنا عندي بالبنك حوالي 60 موظف بقى مش معقول إجا ضدهم كرمال موظف بعد ما تثبت عنه.
0: بس ممكن أعرف أنا شو ذنبي؟ شو السبب؟ شو عمله لازم ألاقي الموظفين حتى قايمين ضده؟
4: هيك ما بعرف هذا عليك أنت صاحب العلاقة وأنت لازم تعرف.
0: قالي ما بعرف حدا منهم فأقول إذا في سابق عداوي بيني وبينه.
4: مين اللي بيعرف؟ أيام العداوة بتيجي بنت ساعتها.
0: بنت ساعتها؟ صيفة خاطرك.
4: مع السلامة.
5: ولو شو هالحالة اللي وصلنا لها يا عمي؟ انفقدت الشفقة والرحمة والإنسانية من قلوب البشر؟ ما خلكش تكفي مهلة الاختبار ولنه؟
0: القضية مش قضية اختبار ست الملحة. القضية ان المؤامرة محبوكة من الكل وبما فيهن المدير. ما بدينش يعني بيناتهم.
5: المدير
6: مستحيل. المدير وعدني وعد صادق.
0: حسب قوله انا عجبته كتير بالشغل وهو بريدني. لكن قال في عنده 50-60 موظف ومش مستعد يزعلهم كرمالي.
5: شو بيعجب حياة الله. وكلهم ضدك هال50-60 موظف وعامل.
0: حسب قول المدير كلهم يا ست الملح.
5: ايه والثبت نعيم من هاد مدير اللي مش قادر يثبت موظف.
7: تفضل
0: بطريقة. شكرا.
7: تفضل.
8: السلام عليكم. طيب فادي بتحب تشتغل عندي هون بهالاوتيل بس للاسف انا ما بقدر ادفع معاشات كبيرة.
0: انا ممنونك يا سيد نادر. انت كفيت ووفيت. بس أنا هلأ قررت أهجر هالبلد لأنه بيظهر معاه بلدي.
6: شو عم تقول؟
0: شو بعد فعلي بهالبلد عم ملحن؟ هجروني من كل ملكي هونيك وهون عم يدفعوني بحرماني من الشغل تأهجر كل وطني.
1: يا إيه سبعات
0: ومثلي متايل عم ملحن مش أنا وحدي بس في 5-6 حظهم سيء مثلي وعم بفكر يهجروا البلد على طول.
5: يا حرام شو هالكارثة الوطنية اللي حلت بهالبلاد. يا حصرتي شباب معلم مسقف معاشات عالية عم بيضطروا يهاجروا بلادهم لأنهم مش قادرين يحصلوا فيها لقمة العيش.
6: يلا فوج ورا فوج وشباب تلحق شباب وبحراسة مين رح تبقى البلاد؟ بحراسنا الختيارين مثل أفضالين.
5: وإلا مخرى البلاد يكون فيها ختيارين مثلك كعم الجمالحين.
9: يا رئانا الله يسر عادنا طلع خلقه هلا أبصر شو بده يعمل.
4: فضل
10: طابع من الهفوط.
4: أهلا
9: معكم
4: يا
6: رباي. أهلا
4: أهلا
6: أهلا
9: أهلا. شو
4: المكتب الحلو
9: هذا اللي عندك؟
4: تفضلي.
0: فكرتكم الحمد لله.
6: الشغل كيف؟
4: ذكرتوا وتركتوا قطعتوا رحلتكم ورجعتوا على البيت؟
5: لا ولا بعد بكير، ومعقول نقطع رحلتنا من هلا؟ ما بقنا بقول الصيفين. بعد عنا زيارات كثيره بدنا نعملها، الحمد لله معنا وقتنا، مش رح نخلي ولا مطرح الا ما نزوره باذن الله.
4: بس بالنتيجه اجمل واريح من بيته الواحد.
6: ايه هيك بدي اسالك منير بيه، في هيك الشاب فادي اجى توظف عندكم بواسطتي، وين صار؟ كيف حواله؟
4: فادي فادي فادي ترك الشغل عنا.
5: ترك الشغل؟
4: ايه ترك الشغل ثاني يوم اللي توظف فيه، بيظهر صحته وظيفي احسن مره. شو بيكون عم تطلع بعضكم وتتنحى؟
5: لا لا ابدا سلامتك، بس
6: شو بس احكي. بيظهر انه الشاب رجع ندب كيف ترك الوظيفة عندك وحابب يرجع، وقال انه يعني بتقبلوا اذا رجع واعتذر منكم.
5: ايه ايه حرام. شفت شو منير بعيد غلطة غلطة المسكين وترك شغله، ما عليه شيء، نحن بنعرف عنك انك اخلاقك عالية وصدرك رحب وواسع.
6: ايه
5: يعني ما تحسبوش على غلطه اذا بتريد.
4: بس هدي بدا اجتماع مجلس ادارة وطلب عن الجديد، يعني
5: بدنا منك تتعب جهدك حضرة المدير، ما صلحة بتقدير.
6: ايه ولا شك انه بيفكر
5: ولا معلوم،
6: والاخص اذا عرف يمكن معرفش انه الشاب فادي مهجر من الجنوب.
4: فادي مهجر؟
5: نعم مهجر من اغلى بقعة بلبنان.
6: اغلى عضو في جسم الانسان هو العضو المتألم الموجوع، وفادي من هالجسم المتألم من جسم من اعضاء لبنان.
4: طيب خلوني نفكر شوية بالموضوع، اعطوني مهلة شو اسبوع او اسبوعين. طيب
6: فش مانع.
4: شو بكن رجعت تطلب بعضكم بيه؟
6: لا توقفني على شخص ثاني قالك زمان كمان اجى توظف عندك شاب بواسطتي انا اسمه شكري. هذا وين صار دخلك؟
4: شكري عسلامته صار رئيس قسم.
6: رئيس قسم
5: بالعين صار رئيس قسم.
4: نعم وعنده سكرتيرة.
5: شو
4: مش بتحبوا تعملوا زيارة؟
5: ليش
6: مش مين عمل اذا كان
4: ثالث غرفة على اليمين. بس ما تنسوا ترجع تشرب القهوة عندي. ها
5: مش مانع ابدا، بكل ممنونية.
4: اهلا وسهلا، مع السلامة. مع السلامة.
3: وحياتك يا امام، مين ما اجى لهون بده يفتح، وحتى لو مين ما كان يكون.
1: ايه بس هيدا بيقولوا له قطع رزق يا شكري، ما بيصير هيك ابدا حرام.
3: لك يا ستي حطوه بمكتب غير مكتبنا، هذا المكتب هون خاص برئيس القسم شكري وسكرتير في ايمان وبس. اتفضل.
10: هو بيعمل حفوظ.
4: اهلا وسهلا.
1: انا اقول نسيتنا.
6: ولو معقول نسينا؟
4: انا وين شايف هالوجوه قبل المرة؟ وين شايفون يا شكري؟ وين يا شكري؟ وين؟ وين يا شكري؟
5: ولا عمك شكري أفندي. واليوم صرت شكري أفندي طبعا، فيناش ننكر. شو نسيتك الشقفة الخبز اللي أخدتها من جيبة وملحي بهاك المطعم؟
3: لكيف صحيح
6: لك يا ابو شاكر
3: الخبز، الخبز الملح. ايه هيك الملح على نبعة المي. ست الملحيم سيد ابو ملحيم بترجيكم انكم ما تفضوني.
6: يا حكاية
3: ذكرتي سارة ضعيف
6: جايين جارك لك بالوظيفة.
3: اهلا وسهلا فيكم.
5: مبروك يا الوظيفة.
3: عطوقة بعرفكم بسكرتيرتي الانسة ايمان.
6: ايه
1: شرفنا. مرسي. وبعتقد اني بعرفك عمي ابو ملحيم. شفتك مرة يوم تلجيت انت وشكري بخصوص الوظيفة.
6: حسن هيك يا حيفاليك تخلي الانسة ايمان تحط على عينك، هي تذكرتنا انت ما تذكرتناش.
5: لا حرامك ابو ملحم، مش الحق لي. الحق على الترقية السريعة رفعته ورفعه وهي اللي نفسك. يعني قليلة يكون موظف بسيط عادي وصير رئيس قسم وجنبه سكرتيرته.
6: ما هو كلمة علي الإستاذ كلمة صار يسر.
11: عفوها إيمان، اطلبي لنا ركوة أخذ كبيرة بينك سايد.
6: لا لا بترجيك يا أنسة، ممنونة كتير، كان وعدناه لساعات المدير نروح نسبقه.
5: ايه وعدناه لازم نوفذ وعد.
11: طيب لكن اتصلي لي بزوجتي سوريا وقولي لها في عنا ناس على الغداء.
5: ولا بترجيك اليوم على الغداء لا كمان، لانه ما بنقدر، بكره اذا كان شيء، بس على العشاء مش على الغداء.
11: طيب على العشاء اوكي. يا اهلا وسهلا فيكم وبهيك لقمه الخبز الطيب
6: اللي ايه. طيب انتوا خبزناش نروح نشرب قهوه عند ساعات المدير.
11: طيب بكره عشي
6: مش على عشي
11: مع السلامه. الله معك سيدي ابو مدير،
6: مبروك عشي.
11: شكرا شكرا. ايه صحيح والله، صحيح مثل ما بقولوا جبل عجبل ما بيلتقى.
6: عجيب فعل؟ وما خلكش لون راس؟
8: لا والله يا ابو ملحم ما قال لي، بس كل اللي قاله انه رايح يباشر بمعاملات السفر.
1: فاذا طمن بالك بعد بده يرجع لهون، ولو معقول يسافر بدون ما يودعنا؟
6: ما بكون خلص معاملة السفر وانتهى الامر، لانه بدنا اياه نحن هلا ترجعوا على وظيفتكم.
1: بدك يقصف عمري انا ايش نسينا بنسى.
6: شو بك؟
1: قبل ما يروح اعطاني هونيك ورقه تسلمك اياها. قال بس
5: الله يخرب
1: دوقك. طيب وحطيتها هون تحت التليفون.
6: اختيارتك يا كمين.
1: تفضل عم ملحم.
6: العم ابو ملحم، العمة ملحم، شكرا على كل ما فعلتماه من اجلي. ساحاول ان اراكما قبل ان ارحل. ادعيها لي بالتوفيق. لقد استحصلت على عنوانكما، قدرني الله على أن أفيكما ما لكما علي من ديون، وشكرا ممن لا ينساكما. فاتي
5: مسكين، الله يسامحه على هالكم قرش اللي أخذهم منه مصروف. ليش بالنا فيهم؟ ليش نحن عطيناه إياهم لحتى نعود نسترجعهم منه؟ حرام.
8: بتصدق خي أبو ملحي؟ قلبي مال إله كثير لهالشب.
1: لا بتشوف انا بس على غير معنى.
5: لا
1: مش حلو على غير معنى.
12: عرفت تقبريني وين بيت خالتك سليمه؟ ايه
13: ولو ماما بيت خالتي ما بعرف وين.
12: طيب تقبريني روحي قولي لخليها تيجي الليله هي وجازه يتعشوا عنا.
13: حكيها بالتليفون ماما ما احسن؟
12: هو للاحسن احسن يا تقبريني، بس ما التليفون خالتك معطل، وقال ما اقول يوديك هالمشوار الطويل.
13: شو عليه ماما؟ اولا انا دايما بمشي على الرصيف، وثانيا على الطريق ما بحكي حدا ابدا ابدا.
12: عافيكي يا حبيبتي، يلا لكن روحي وما تتاخري حتى ما تشغلي بالي ماما.
13: ما تخافي ماما، على الطريق روحه ورجعه بس.
12: يلا حبيبتي الله معك، ديري بالك من السيارات.
13: ليه ما خليتيني روح مع اختي ماما؟
12: لانك شيطان وبتعذبي على الطريق.
13: ما حرام انا ماما بتضلي بتقولي لي شيطان شيطان مش اقل.
12: لا لا تقبرنا حبيبي، بس شيطان يعني ذكي بتفهم كثير. تقبرني من اجا اجينا تشوف ليك اوعى تتشيطن قديمهم. ها
13: ما تخافي ماما انا بقدم لهم هلا القهوه.
12: لا تحت تدلق عتيبه مثل ما دلقت على فستان خمسه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورتوا. اهلا اهلا اهلا يا عمي، منيح لقدنا اخترنا على بيتكم. اهلا وسهلا فيكم.
6: شكرا.
5: كيف ما كان انتو خطرتوا عبالنا، بس بدنا نحن شي مرة انتو تغلطوا ونخطر عبالكم.
12: وكي اختي واخدنا على البقية اوتيل نازلين تنزوركم. اتفضل اتفضل.
6: هتبقى فيش مخيال اصبعك، ولو ما عطانيكيش بطاقة باسم الاوتيل اللي نازلين فينا.
12: ايه بدك للدغري يا خيي، مدي وين حطيتها وين سيد ضيعت برمتو قلت الام الحين.
5: طيب من دون بطاقة، بداش بطاقة الحكاية، اللي بحب التاني وبعزه وبده يزوره ما راح يتسيح. بيسأل ووين بيعرف وين.
12: هو هيك الحق معك. اهلا وسهلا فيك.
6: شو وانا اول شكل مغسر بعده بالشغل.
12: لا هو بعد الظهر بالبنك ما في شغل.
6: ما هيك فكره.
12: ايه بس نزل يجيب له كم غرض وما بقى الا يرجع.
5: قولي نحن جينا بكير شوي حتى نشوفكم بزيد.
6: ايه
5: والا في وقت ما بعد شغل في الشام وبعدين دخلي مين بيتعشى بهالسر؟
12: بكي اهلا وسهلا فيكم. يا ريت جيتوا من اول النهار قديش كنت انبسطت فيكم.
13: ايه وانا اعمل القهوه ماما.
12: انا بعرف انت بيعملوا القهوه.
6: عندك للدغري توخذنيش اذا قلت لي لا تعرفيش انت ربي بيعرف اكثر مني.
12: يا صفى عمرك يا خرايا ما تاخذنيش خي دخيلك فيت اعمل لك ركبة قهوة مش كنتين. لو سهلة فيكم
5: وطيح انت مش لاحق ما بعنا شو وصلنا عيب قطيعه دخلت قد ما تكون مشتهي القهوه هاي تستعمل ضروري تسمعها وتزعجها للحرمه وبعدين المصنع ما عندهاش بنك.
6: ولك يا عمي اول اخر بقى تعمل قهوه شوفيها تخمي اذا فش عندها بان ما بتقول ومش رح
13: نعمل هاي جواب.
5: اهلا وسهلا. اهلا
6: وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
5: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
11: يا اهلا وسهلا فيكم. بتصدقوا كان قلبي لاذني كنت خايف انكم ما تلبوا دعوه على العشاء الليل.
6: ولا هو ما وعدناك وخلص.
5: طيب وليش كنت خايف انه ما لبيش الدعوه شكري يا فندم؟
11: لانه شفتكم بصراحه امتعطوا شوي لما خبركم قصه طرد فادي من الوظيفه.
6: الحقيقه مش انه امتعضنا بس زعلنا كثير منك انت.
5: مش منك انت شكري يا فندي انه قطع الارزاق من قطع الاعناق وبعدين انت كان لازم توقف جنبه وتساعده وتشجعه حرام ما اسمه الا مهشة.
11: شو بعرفني ست ملحم راحت
5: يمكن.
12: اهلا وسهلا فيكم نورت الدار.
13: اهلا وسهلا.
11: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سوريا
12: عيونك
11: شو مبين ناجي وحده هون وين هو ده؟
12: ايه تقبرني وديتها لعند خالتها تعزمها تيجي تتعشى معنا.
14: برافو عليك يعطيك العافيه بعتت البنت هالليل من هون لهونيك ركبت الشمس دغوش الدنيا
12: بعدين شو بدك تقبرني شو حدايا بعدين ما بقى الا تجي وصبيتي صار ما بيخاف عليا.
14: هو بيخاف عليا لا ما بينخاف عليا لك بينخاف عليك انت كمان مش هي بس.
11: من هلا لكنت دقايق اذا ما عشت البنت بدك تجبريني روح
14: انا من هون لعند اختك سليمه فاهمه؟
6: وبيتها بعيد كثير
5: بيتها
15: بكره بترجع على بيتي بس بيك يدفع الفدية بعته لبيك انا بيك موظف ببنك مسؤول كبير بيك شيك
13: لك
15: ابو انا شو ذنبي امي بس اسكتي بقى رح اسكتي ايدك ها شيك قدامي لاشوف شيك
14: ايه انت هونيك واقف عندك
15: اترك البنت اشوف شو بدك هنا
14: يس
15: هيدي بنته ماخذها على البيت
13: هيدا
15: اخذني
13: بدي
15: اتركني
13: تعذبني
15: اجرم يا قاسم اترك البنت قلت لك اتركني اتركوا فيل من هون اترك البنت احسن ما تيجي تنشريها فيل من هون فيل اجرم بلا ضمير انت وامثالك
14: امور انت وين بيتكم؟
13: مشنا بيتنا بحي المراجيح هونيك
14: بحي المراجيح وشو جايبك لهون؟
13: جيبني هيدا الرجال سيارة تاكسي ونزلني هون
14: بعدك أحسن مني انت لقيتني وصلك بسيارة تاكسي أنا جيت مشي ما أشوف بطريقي إلا وجوه وقلوب قاسي ماشي حبيبتي توصلك على البيت بس للأسف أنا معي مصاري توصلك بتاكسي رح نروح مشي ها؟
13: معلش يا عمو بيكفي خلصني من هالوحش البشر
14: انت ما قلتي لي مين هو البابا؟
13: انا بنت شكري ابو صلاح عمو
14: شكري ابو صلاح بعدين هيك بكون شكري ابو صلاح طب شو بيشتغل البابا عمو؟
13: بيشتغل بالبنك رئيس قسم بالبنك
14: مشي معي حبيبتي توصلك انت شو سميك
13: كنك تروح مع اختي نرجع قوين عملتيني شيطان
12: كنك موداتي يا امي كنت شغل
16: البنت مش عارف خالتها يا سوريا ما انا عطلوني
12: شلت اللي قطعتي وين بتكون راحت قلتها
16: عم تساليني الى انا وين بتكون راحت اخ منك ومن جنبتك اخ لك مش عارفه من الدنيا كلها مشيتي لك كيف لك قلب بس بعت البنت من هون لهونيك بالليل لعند خالتها تسميني بس كيف
12: لك يا رجل كانت الشمس بعد ما غابت وقت وديتها يا ربي ما سالت حدا ما اعطيت خبر للمخبر
16: انا ضل معي وعي اسال انا واعطي خبر لحدا انا قلت لها بتكون رجعت على البيت البنت خيب وملحي ست ام ملحي دخيلكم بوس اجريكم شوروا علي بس قولوا لي شو بدي اعمل
17: طول بيت هلق انا بتوجه صوب المخبر وبعطيه خبر خلي يودوا دوريات يسأل
18: ايه عجل ابو ملحم خيريته بين بليها العشاء يا عمي كيف هيك على وجهنا نحن صير هالشيء
16: يا ست ملحم شو ذنبكم انتو بس يا عمي شو ذنبكم انتو
12: يمكن هي
16: ان شاء الله يا رب
5: يمكن هي
12: ايه بس فيش يا ربي
5: هي
12: الحمد لله على السلامة
16: وين كنت يا بابا وين غبت وين رحت يا بابا وين
13: كان اخذني هذاك الرجال بده يضربني العشب
12: كنت عتيلي انت في كنت حبلي ضرب وعذاب
5: مين
13: فادي
19: ايه نعم فادي صدفي بطريقي شفت هالبنت ماسكة هونيك مجرم مبتز واخدها صوب وادي الانطر عم يضربها
16: من هو هالبلد امير من هو الواطن من هو هالاخلاق هيدا
12: ما عرفت مينه يا اخ
19: صدقي مدام ما عرفتوش لان كل همي كان خلص هالبنت البريئه من بين ايديك
13: هو قال انه بيعرفك بابا وبده مصاري تتركني
16: اخ لو بصير لي حطيني بخوني وبس هالمجرم البلد امير
12: لا يا رجل لا بدناش نحط ايدنا بخوني احدا كتر خير قال البنت رجعت لنا سالمه وهذا البنت ماشي ماما لحد العشاء
16: حبيبتي
13: انا كريمه
5: شايف اي صدفه جماعتنا بفادك ابو ملحي
6: ولك يا ابني وين رحت كيف هيك بتروح قفاوي بدون ما تخليني اشوفك او تشوفني
19: شو بعد بدي اعذبك من شاني اكثر ما عذبتك يا عم ابو ملحم خلص طالما ما الي عايش بهالبلد المفروض انه اهجرها احسن شيء
16: لا افهم فوت يا فادي تفضل اقعد اتصدر
5: يا
16: اهلا
5: بفادي
16: انت يا فادي ما لك عايش بهالبلد انت بدك تهجر لا يا فادي شيل هالفكرة من راسك انت قبلي وقبل مدير البنك بهالبلد انت قبلي وقبل مرتي وولادي بهالبلد
5: صحيح
16: انت لك حق العيش فيها اكثر من اي انسان بهالبلد والدليل واضح انا عملتك بالقبيح سعيت بطردك من الوظيفة بدلتني بالمنيح رديت خطر الموت عن بنتي ورجعتها لأحضان بي وأم سالم
19: أنا ما قمت إلا بواجبي كإنسان مع خي والإنسان خي شكرا فطر
16: لا والله
6: لوين؟
16: لا يا فادي ما بتروح إلا أنت حاصل على كامل حقوقك الليلة بتقعد معنا بقوط السفرة بتتحشى وبكرة بتقعد بمكتبي معي كزميل وأنا إلي الشرف إلي شرف كبير بزميلتك
6: هلا كشكري أدي سواش إلا الواحد يبادرك بالمنيح حتى تبادله بالمثل بسواش تكون دايما أنت السباق في هالعمل المنيح هذا
16: ما فهمت شو بتقصد خيي ومدحي
5: أنا راح فهمك شو بيقصد خيك ومدحي أول مرة لو من الخبز والملح اللي بينيكم قصة شو كيسة ما كناش لا خلصنا منك ولا من التشليك ويمكن من الموت كمان وتاني مرة لو مفادي يخلص لك بنتك ويرجعها سالمة ما كنتش فكرت انك تراجع للوظيفة مثل ما قالك بملحي ليش ما بتكنش انت دايما السباق لعمل المنيح ليش
16: معك حق ست ملحي ومعه حق كمان خيب وملحي بس خلينا نفكر بشي تاني لو فادي بعده بوظيفته بالبنك يمكن ما كان صدف ومرق بهذيك الطريق المنقطع وخلصت بنتي من الموت
5: يا رب دخلك رجع يكفو
6: كان ربنا خلق شخص تاني غير فادي يخلص لك بنتك انتبه في ربان السماوي فوق هو اللي عم يدير الدفي وبيوجه السفينه
5: وما تخافش شكري افندي
20: مشي بضمير حي ونية طيبة ومستحي لابد ما يوما ما توصلك هالسفينة لشاطئ السلام.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم. يا سيد من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

الدنيا هاي استحلاها تعيش العمر في حضن الهنيه.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمع بي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسن للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفي وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.

0: أبطال أحرار وبيبقى الوطن.
1: بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك. قلبي قلبي هون المشكله.

يطير ضاقت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتى اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك ع طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم. يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

0: اليوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب قدمها بخور، مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد.
2: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا،
3: اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
4: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: عشتيها، ومع كل حب بتهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها، ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها. صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم اطفيها، بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها، حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها، ومع كل تايب عاها الأرض زاير، ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى، راكع عيونه مسمرين بشوق، البستان يسرق من حلق الله، يغرق بدمع الحب يسقي الذوق، وصخور هالبستان تتحلى عليها، ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى، يسوع يصرخ للسما بصوت، بعد يا ربي مركاس الموت خيفان، لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا، ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قد صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب، عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة، وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح، طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح، بينما تلاميذه نايمين، وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم، بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق آلام ابنك يسوع، اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: أمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك وكرباج تاني ع قلب أمك وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح تحت الصليب بتوقع تلمك مريم يا نغمي عوتر مبحوح من جرح ربي العنبر اللي بيفوح وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود وانت الركن والأساس بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنه انجعلوا من الله خادم لمصالحهم واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: واشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: اجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوك. إكليل شوك بيحمل جبينك، وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي، قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوك رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: امرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جمدت الأرض تصدعت البيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا أنت الإله الحي وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأن موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن ولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: أشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من أنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب أنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

solo. Yeah.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين. اسمعني تدلك عمواقع خالدي، أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي. صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين. صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين، بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين. ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى. وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع، اسمع عالسما منحوت بعكار، جمع للكرامي غلال ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت. وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت. بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت. بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت. ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط. عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت. وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال. شمخة جبل شيخ المروي سأل، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير، تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك. طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك. مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك. هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي عربي شعخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتب لي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصهر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بدنا حريم.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطى من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقلن عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقلن عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبناني بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفي وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

عيشة المعدور واشتاقت الرزقات للعشقات

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بايدك عجنها واعطي الارض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الارض نحنا والارض منا. يا بني www.radiokaukab

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا حرقوا القلب وذنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب إسنا ما بقى يهمني أشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم أشهد للحق، أشهد لدم خيرة شبابنا، أشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتة، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 100 وتانية. كيف بتقبلوا انتو انه نكون نحنا شعب كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلي هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش اني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعنن الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة، من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير 100 دولة؟ بعد شوي بالحي اللي احنا فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا، ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحن منسمع، نقعد بالبيت وبنسمع، مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب، تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، تما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اعترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مش هن الصالحين اللي بيناتنا وهن كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلا وقت التضامن، هلا وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحيين ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جمله هيك لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عام واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريب. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، فتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال، بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتا بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان. بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان. لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حمين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد، انزلوا دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي. وعربي شعخد الشمس واكتب لي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمه. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون وماريليس.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.
1: أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخذت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا حبيبي ولا الجو لبناني، يا رب الغرب صعبي لأني تركت حبيبي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبيبي، الغرب بتعلم وبتأدب الإنسان، الغرب بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبيبي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحرك شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي لبنان، بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلادي العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصار، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

عالمي ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين قلت لهم يا مين عالحلوين يسأل مين ما تذكروا تخمين صاروا

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

لهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
2: عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق. الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه، عيناه تنظران. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: لقونا نعمر

0: عيدي مش أول مرة،
1: عيدي مش أول مرة،
0: بيغلب أيام المرة،
1: يغلب أيام المرة،
0: عيدي مش أول.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، العملي ورق في مين عبيطبع، شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرام شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمصار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمصار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

هنا راديو كوكبة. في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا شتى الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.